برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسم احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبرقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: صادق المجلس الإقليمي لأوسرد خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واختناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببيرغندوس من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 300

0: و57.47 مليون درهم.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

شادي بقى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة.

السكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد، وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيترونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي. ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. عش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع، ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفيد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيزا.

المستمع نظر إلى الجانب المشرق في الحياة، كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط، لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله، فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: Avec toi بدأوا حكاياتي، تيا مالوا تيا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I think what's up.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من أدب البحر،
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعات المملكة المغربية في الداخل، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى أعمدة عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية من أدب البحر، ضمن رحلة نتغياها سندبادية بطعم البحث، عنوانها الأبرز الرمز والخيال في أدب البحر.

مجددا أحبتي المستمعين الكرام، بالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الطيبة، حيث سنغوص في عالم أدب البحر لنستكشف معالم الرمز ومواطن الخيال في أدبيات غنية وثرية. سنتناول بمشيئة الرحمن نماذج من الأدب العربي والأجنبي التي تظهر فيها هذه العناصر بشكل واضح، طبعا فاسحين المجال لمساهمات مستمعاتنا ومستمعينا، ممنونين على وفائهم وحرصهم الغيور على إغناء مضمون هذه الحلقة وتوسيع وعاء رصيدها المعرفي.

أستأذنكم بداية مستمعين لأتوقف لحظة عند تعريف الجهاز المفاهيمي لهذه الحلقة، مستعينا بتعريف أدرجه المستمع نايف المنتصر من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أدرج بإسهاب تعريفا عن الرمز والخيال في أدب البحر، اختزلت أهم ما جاء وورد فيه.

الرمز والخيال في أدب البحر هما عنصران أساسيان في تشكيل هذه الأدبيات. الرمز يعني استخدام الأشياء أو الشخصيات أو الأحداث لتمثيل أفكار أو مفاهيم أعمق، بينما الخيال يعني استخدام الخيال الإبداعي لخلق عوالم وأحداث غير واقعية.

0: المستمع الكريم الأستاذ حسن خطيط من الداخلة، وهو مهتم بأدب البحر والغوص فيه بحثا عن لآلئه، آثر من زاوية نظر أخرى استعراض عينة ونماذج من الأدب العربي على هذه الشاكلة، فلنستمع إليه ضمن هذا الشريط المسجل الذي وافانا به مشكورا.
1: معكم أخوكم حسن خطيط من الدخلة. من النماذج التي ارتأيت الحديث عنها ما دام الموضوع يرتكز على الرمز والخيال في أدب البحر، رواية ألف ليلة وليلة. هذه المجموعة الشهيرة من القصص التي تعتبر مثالا حيا ونموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر. فالقصة مثل سندباد البحر، والقصة التي تحمل عنوان علي بابا والأربعون لصا، مع غيرها من النماذج المماثلة، تحتوي على عناصر خيالية ورمزية غنية. وفي سياق ومجال آخر، نجد أن الشعراء البحريين العرب ومن جملتهم أبو تمام والبحتري قد استخدموا الرمز والخيال في وصف البحر ومخاطره. فحين نتفحص شعرا ما قاله البحتري وأبو تمام عن البحر، نجده يعتبر من أروع ما قيل في الأدب العربي. فكلا الشاعرين استخدم البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية، وأيضا كرمز للشجاعة والمخاطرة. ومن نماذج شعر البحتري عن البحر أستشهد بهذه المختصرة.

الثغرات، وقد نظموا للبدر شعرا مفحصا. هذا البيت يظهر جمال البحر في وصف البحتري، حيث يشبه البحر بالبدر في السماء. ومن أبياته أيضا: وكم من موجة تعلو وتبلى. هذا البيت يظهر قوة البحر ومدى تأثيره على من يبحر فيه. ومن نماذج شعر أبي تمام عن البحر أدرج هذه الأمثلة: يحدث عن عيني نهاري مآثرا. هذا البيت يظهر تأثير البحر على نفسية أبي تمام، حيث يصفه بأنه مصدر الإلهام والإبداع. ومن الأبيات أيضا نجد: وليل بأعماق المحيط مظلم. هذا البيت يظهر جمال البحر في الليل، حيث يصفه بأنه ليل مظلم في أعماق المحيط. إن من خصائص شعر البحتري وأبي تمام عن البحر نجد الوصف الدقيق، فكلا الشاعرين استخدم وصفا دقيقا للبحر ومظاهره المختلفة. نجد أيضا الرمز، حيث استخدم كلا الشاعرين البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية. ثم نجد أخيرا الخيال، حيث استخدم كلا الشاعرين خيالا واسعا في وصف البحر ومظاهره. أما أثر شعر البحتري وأبي تمام عن البحر فيتمثل فيما يلي: أولا، التأثير على الأدب العربي. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر على الأدب العربي بشكل كبير، حيث أصبح البحر رمزا للعظمة والقدرة الإلهية في الأدب العربي. ثانيا وأخيرا، التأثير على الشعراء الآخرين. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر كثيرا على العديد من الشعراء الآخرين، حيث أصبحوا يستخدمونهم أيضا البحر كرمز في شعرهم.

بحكم اهتمامه بالثقافة الأنجليزية ولكونه أستاذ متقاعد درس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي بعدة مؤسسات تعليمية وفي عدة مناطق سابقا، فقد استحضر الأستاذ مليع للمناني من الرشيدية نموذجين من الأدب الأجنبي من خلال منتجين سرديين هما القرصان الأسود لألكسندر دوماس، وهي رواية تعتبر نموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر من حيث الشخصيات والمواقف في الرواية التي تحمل رموزا ومعاني أعمق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدرج رواية عجائب البحار للكاتب الفرنسي جول فيرن. هذه الرواية تعتبر من كلاسيات أدب البحر وتتميز باستخدامها للخيال العلمي والرمز.

0: البحر هذا الامتداد الأزرق الشاسع لم يكن في وجدان المبدعين مجرد فضاء مائي أو مكانا للعيش والصيد، بل تحول إلى رمز عميق ومجال خصب للخيال، فمن خلال أمواجه وأسراره وأعماقه نسج الشعراء والكتاب صورا رمزية حملت دلالات الحياة والموت، الحرية والقدر، الأمل والتيه. فلنستمع للأستاذة كريمة الخزراجي، عضو جمعية أساتذة اللغة العربية بالداخل، تتحدث عن تمظهرات الرمز وتجليات الخيال في أدب البحر.
1: سعيدة ومبتهجة أن أدلو بدلوي لأغني مضامين هذه الحلقة.

الحلقة المرتبطة بالرمز والخيال في أدب البحر. أكيد مستمعاتنا العزيزات، مستمعين الأعزاء، على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، في أدب البحر يغدو البحر رمزا للرحلة الإنسانية بكل ما تحمله من مغامرة ومخاطرة. ففي قصائد الشعراء يشبه البحر أحيانا المصير المجهول الذي يغامر فيه الإنسان بحثا عن معنى وجوده، كما قال الشاعر: كالبحر نلقى على شطآنه قدرا ونرجع للتيه ما بين الرياح غريبا. وفي نصوص أخرى يصبح البحر رمزا للحرية والانطلاق، حيث تتكسر القيود وتذوب الحدود، كما لو أن الأفق البعيد وعد بالتحرر. أبحرت لا ألوي على قيد ولا وطن، فالموج أوسع من أسوار ومن سدود. أما الخيال فهو الجسر الذي مكن الأدباء من الغوص في أعماق البحر ليروا فيه ما لا يرى، حوارا مع الموج، رسائل في زبد الشاطئ، وأصواتا تأتي من الأعماق وكأنها من عالم آخر. وليس غريبا أن يتحول البحر إلى مسرح للأساطير والرموز، فحكايات السفن الغارقة والكائنات العجيبة وحوار الإنسان مع الريح كلها صور تذيب الواقع في الخيال وتمنح النص الأدبي عمقا فنيا وبعدا رمزيا. وهكذا يصبح البحر في الأدب أكثر من مجرد طبيعة، إنه لغة ثانية تختزل في أمواجها أسرار الروح الإنسانية وفيضها الوجدان العظيم. نستشف مما سبق مستمعين الكرام الأماجد أن أدب البحر حين يتوشح بالرمز والخيال يجعلنا نبحر نحن أيضا بين ظلال المعاني وما تحفل به من تناسل الدلالات. حقا إننا لا نقرأ البحر بقدر ما نقرأ أنفسنا فيه، وكما قيل: يا بحر فيك ترى الأرواح صورتها والقلب يهوى على شطآنك السفر.

0: ختاما مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، أملنا فيكم بعد الله كبير، ونحن في ختام هذه الحلقة أن نكون قد توفقنا بفضل من الله وبمعية مساهماتكم في أن نلقي الضوء على أهمية الرمز والخيال في أدب البحر، هذه العناصر التي لا تجعل القصص أكثر إثارة فحسب، بل تسمح لنا أيضا بفهم العالم من حولنا بطريقة أعمق. شكرا على نبل مرافقتكم وجميل حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر حيث سنواصل فيه رحلة الأمواج مع عوالم الأدب. تقبلوا خالص التحيات وصادق التشكرات من طاقم هذه الحصة، وإلى موجة قادمة. إلى ذلكم الحين دامت سكينتكم وطمأنينتكم بإذن المولى.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

Evercross!

还疼，我这还是

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل سلام الله عليكم، يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي. وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
4: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل، ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
1: جميل
0: فهذا هو
1: جدا،
0: السياق العام
1: صحيح،
0: والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم. إذا طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحاولوا يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف،
1: صحيح، نعم،
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف. يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال.
1: نعم،
0: ثانيا إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية. ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم

0: لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب.
0: في
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه.
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم
1: ستصحح
0: أكيد،
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
1: صحيح،
0: بالقيم بشكل عام، سواء القيم الإنسانية الكونية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير. وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء
1: تمام،
0: فيه تعايش بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي
1: صحيح،
0: التعايش
1: في التعايش وفي أيضا
0: والتسامح
1: مشترك
0: مشترك
1: الإنساني.
0: الإنساني.
1: صحيح،
0: نعم،
1: نعم،
0: يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج: المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان: جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي، الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لملك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف
1: إذا
0: والتدريس
1: ساهموا تأليفا.
0: تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف

0: وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى
1: إلى
0: الخاص،
1: جميل
0: هذا
1: جميل.
0: جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه. لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأن تجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بئرته، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى
1: محبته
0: الله
1: طبعا.
0: عليه وسلم، وبعد المحبة يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين. هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية؟ وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذي الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة
1: المغاربة
0: بشكل
1: بشكل خاص.
0: خاص،
1: نعم.
0: لأن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق. إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن.
1: صح.
0: معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدر من مصادر المحبة النبوية، ومصدر من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي.

0: المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا منهج. طيب فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف النبي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه
1: وأكيد
0: للمجتمع.
1: صحيح، وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة
0: أن
1: النبوية
0: نعود
1: فيها
0: إلى سيرتنا
1: الكثير.
0: فنجد فيها
1: صحيح، نعم
0: الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين
1: وتوافق
0: المختلفة.
1: الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح، نعم
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا
1: تماما،
0: أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
1: أحسن،
0: فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى
1: حوار
0: الحوار وإلى
1: وانفتاح
0: التسامح وإلى
1: وقبول
0: انفتاح قبول
1: الآخر،
0: الآخر
1: نعم
0: وغير ذلك من القيم التي
1: كله صحيح
0: ما
1: كله.
0: أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل
1: هناك
0: تجاوز
1: سلام
0: السلام
1: الداخلي،
0: الداخلي
1: الطمأنينة، نعم
0: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: طبعا
0: ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهديه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث
1: صحيح،
0: تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
1: وحتى
0: في معاملة، في
1: علاقاتنا مع
0: علاقات
1: ذواتنا أيضا. صحيح
0: ذواتنا وغير ذلك منها.
1: أكيد،
0: فالسيرة النبوية كما قلت هي هي النموذج، هي مشتل مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه
1: صحيح.
0: القيم وتجسيدها في
1: وأيضا
0: واقعنا
1: أوصلتنا في الحياة
0: في حياتنا.
1: كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه، ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه، وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون يعني المجلس العلمي الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة مع في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي ديال المجالس العلميه والمؤسسات التربويه بشكل عام والجمعيه والى اخره، فالدور ديالها انها هي مطالبه بان تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفه والتربيه، بمعنى ان لا نجعل ان لا نلقن ابناءنا هذه المعرفه فقط، وانما ان نجمع بين العلم والمعرفه، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفه والتربيه. ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ، نترجم إلى عمل،
1: صحيح.
0: إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والداب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي التنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح.
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسرة من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين الانفجار المعرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة تجعل كيف ما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل واحد مجلس يعني 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة، الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علمائنا المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية، وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، وهي كيف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع، يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء متابعين وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

لغد ولا دم في

حتتي غدي لا مرحبا في غدي ولا أهلا فين كانت تفريق لحتتي غدي لا مرحبا في غدي ولا أهلا يا عالم دي فين كانت تفريق لحتتي

تقدرني الأحلام وأني أراكم تقدرني الأحلام بأني أراكم الأحلام وأني أراكم ويا ليت أحلام المنام يقين وليت أحلام المنام يقين وليت أحلام المنام يقين وليت أحلام

تتن لم نخك ما تتمنى وتتن واني بكم حتى المماتي حتى المماتي المماتي.

التقت نادي عز السجاد وما إن فرد ريانا من السجاد سواء كان مرد

تكن حقا تكن حتى المنى منى إن تكن حقا تكن حتى المنى وإلا فقد عشنا بها زمن مقصيرا منى إن تكن حقا تكن حتى المنى يا منى إن تكن حقا تكن حتى المنى.

قول لو كن مغرما فيكون غربا قريبا ما قربا قريبا.

زالت من النار تعادي كما كيف من حزن وتكاري وهكي كما كيف من حزن وتكاري تعاكي كما كيف من حزن كما كيت من حجمة تجاري تذكرني أسارة زمن الصبا حتى شوي جري زمن الصبا حتى شوي جري وجوت الساري شوي جري وجوت الساري

أنا الثقة الثقة رجل الدفاية.

من نبي كان دارك من حجم تجرى كان دارك من حجم تجرى شفت بيا عشنا قريب استصرا شفت بيا عشنا قريب استصرا شفت بيا عشنا قريب عشنا قريب يا بيا استصرا شفت بيا عشنا قريب استصرا I'm not as mad as

I'm not sure if you're going to be a good one.

بآدم وأحزاني وكميت بآدم وأحزاني وكميت بآدم وأحزاني.

وكيف نعم يا جنوبنا حجي يا ليل يا جنوبنا حجي وانت نعم هديت وفريد راح انت نعم يا جنوبنا على حجري

I'm not going to be able to do that.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم. والاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا على أداء فرائض الله، هذا في معنى الاستقامة. وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر

0: الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار. قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة، وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال، من الفاتحة

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فلا يؤمر بها الكافر على قول عند أهل العلم ولا المجنون. أما الصبي فعلى من يتولى أمره أن يعلمه كيفية الصلاة إذا بلغ سبعة، وأن يضربه ضربا غير مبرح إذا بلغ عشرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحنيف، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرد علي

علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقنا ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر، أي كثير، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها على أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة. فأسبغوا وضوءها، وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها، فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا.

0: على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا رب اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامنا مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه

0: عبادته لربه أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول، ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل، أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق، ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا السداد والصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل في كل لحظة وحين، وطابت سكناتكم بالليل والنهار حيثما أسلمتم أنفسكم، وجعلنا الله ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وجعلنا الله ممن يقرؤون كل نسائم الجمال وهي تدب على أكف الجلال منساقة لروعة ذي الجلال والإكرام، وجعلنا ممن يرقبون لحظات الصفاء عند الليل البهيم وأثناء النهار العميم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. عندما يحل وقت النوم تبدأ الجفون بالتثاقل، وتبدأ العيون بالاحمرار شيئا فشيئا، وتحس بجسمك يستجيب لهذه الإشارة، فيبدأ هو بتخفيف نشاطه شيئا فشيئا، والدماغ يرسل الإشارات لبقية أعضاء الجسم كي تقوم هي الأخرى بدورها في التهيئة للنوم. وبعد أن تتمدد على الفراش الوثير كلها لحظات، وترى نفسك قد غبت عن الوعي ودخلت في الموتة الصغرى، النوم الهادئ الوادع. ولكن هل فكرت في نفسك ولو مرة واحدة ما الذي يحصل لو تعطلت آلية واحدة من آليات عمل الجسم؟ كيف سيتحول؟

يتحول شكلك وأنت نائم. عندما تنام يكون الله سبحانه وتعالى يرعاك ويسلمك من الآفات عند نومك، لذلك احمد الله سبحانه عز وجل على تقليبه لك مرة كل 7 دقائق لتغيير وضعك أثناء نومك حتى لا يصاب جلدك الرقيق بالتعفن. واحمد الله سبحانه على نعمة لسان المزمار الذي يفتح منفذا للريق الكثيف الذي يجتمع بفمك وأنت نائم لا تدري حتى لا تختنق وتشرق بالريق. احمد الله اللطيف الرؤوف بعباده على نعمة الأحلام غير المرضية التي يجعلها الله سبحانه كالمنظف لما يزدحم في ذاكرتك من معلومات ومشكلات، وكل ذلك لتحافظ على لياقة عقلك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بفيروس التهاب الدماغ السباتي الذي تصاب معه بنوبة من الحمى الشديدة مع فترات طويلة من النوم لا تحس بعدها بالراحة. احمد الله سبحانه على نعمة أنك لا تعاني من نوبات الهلع الليلي والهلوسة الشديدة والهذيان المتلاحق بسبب ما تراه من أحلام وتصورات أثناء نومك. واحمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بالنوم المرضي المفاجئ الذي يجعلك تنام في أي مكان وفي أي لحظة، سواء كنت تأكل أو تقود سيارتك أو تصعد السلالم.

احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمتلازمة الرجلين التوهمي والذي يجعل رجليك تنتفخان أثناء نومك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمرض التبول الليلي اللاشعوري الذي قد يصيب الإنسان ولو كان كبيرا. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بشلل النوم الذي يصيب عضلات الجسم فجأة لفترات مختلفة. احمد الله سبحانه على نعمة هدوء شخيرك وعدم إصابتك بانقطاع التنفس النومي الذي يجعل من شخيرك صوتا مزعجا تصل درجة قوته إلى إيقاظ من في الحجرة الأخرى. احمد الله سبحانه وبحمده على نعمه التي لا تنتهي وعلى أفضاله التي لا تحصى. يرعاك وأنت نائم، ويرعاك وأنت قاعد، ويرعاك وأنت قائم، ويرعاك في كل أحوالك. إنه الجلال بعينه حين ينظر الله إليك، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت هامد لا حراك لك، وقد وضعت جنبك تنتظر ما الله فاعل بك. وقد توفى كل الأنفس مثلك، ما أروع هذا الكون حين يسلم الأنفس لله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. النوم هاهنا لحظة استسلام وإذعان لله بكل الدلالات الممكنة، حين تخبو نار الحركة وجذوة البطش الإنساني والسعي الآدمي في الخير والشر، حين يتوقف العقل المملي عن العمل ويتحرك آنئذ العقل المملى عليه، وحين تستسلم كل الجوارح طوعا وكرها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم، هنالك يصدح الجلال. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الجلال هاهنا يتحول بكرم من الله إلى جمال. أجل، حين يأمر الله ملائكته أن يتلقفوا أعمال عباد الله الصالحين الأوابين الذاكرين الذين لا تهدأ جنوبهم من التفكير والتدبر، الذين يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ينساب الجمال مع بزوغ النفحات الأولى من المغفرة عما بدر من عباد الله المسيئين بالنهار. ها هنا الليل مرتع للجمال، لأن الجمال والمغفرة متوازيين. ها هنا يبسم الله من صنيع العباد الأوابين أو ذوي الأنفس الراجعة أو اللوامة أو المرضية أو الراضية، أو من كل عباده المخلصين، لأنهم بادروا إلى الغنم من مغفرة الله حينما نادى أين المستغفرون بالأصحار. كم سيكون هذا الإنسان قارئا للجلال مرتاعا من الجمال وظلاله حين يعلم أنه في طاعة الله، كلما راقب الله في نفسه وهي تسعى، وحينما يرقب مآل نفسه وهي تنام كما أرادها الله. إنها إذن معادلة المالك والمملوك والمانح والممنوح والسالب والمسلوب والآخذ والمأخوذ.

0: وكل ليلة وأنتم في حمى الله يا عباد الله، يا من تسلمون الروح والأنفس لبارئها وتنتظرون مطابقة الجمال للجلال، فلطفك اللهم وألطافك اللامتناهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضرتكم مستمعين الأعزاء هذه البرامج.
8: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
7: في خدمتكم تنشيطا إذاعيا أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبيدار.

مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم، طاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الأثيري الجديد المتجدد من برنامجكم صباح الخير الداخلة. صباح الخير داخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فرصة للتواصل أثيريا، وكل همنا وحلمنا أن ننال استحسانكم ونحظى برضاكم.

اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة. صباحكم مستمعين الأوفياء، صباح الخير والربح وراحة البال. الله يجعل صباحكم كله نور ولطف وتيسير منين ما قست بكم الحياة. صباحكم مبارك، نهاركم زين. في هذا اللقاء اللي كنجددوه طبعا، ونحن دائما فخورين بوفائكم الأثير الذي هو أثير لديكم، أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

بك نصبح يا الله وبك نستعين، وعندك نستودع أمورنا كلها، فأعنا بهذا الدعاء الصباحي الجميل لكي بعد الطمأنينة. كنهديكم مستمعتنا مستمعين الكرام في هذا اللقاء دعاء لكتستحقوه طبعا. نبدأ به يومنا بالله ونستودعه كل أمورنا. صباحكم مستمعين نور ورضا وفيض بركة.

مكان لكم منا في هذا الصباح تحية وسلام، ولكم في نفوسنا معزة لا يوصفها كلام، لكم الخير والسعادة والاحترام. صباح الخير يا وجوه الخير التي تتكرم دائما بالانسجام، طبعا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

خواطر من وحي الخاطر. إن قالت الصناديق كلمتها يوم الاقتراع فقد جاء دور العمل. أكيد بعد أن قالت الصناديق كلمتها بدأت معها صفحة جديدة من صفحات الحياة السياسية والمؤسسات في بلادنا. وأصبح السؤال الحقيقي ليس فقط من فاز ومن لم يفز، السؤال الأهم هو ماذا بعد كل ذلك. فالانتخابات ليست خط النهاية وإنما هي بداية مرحلة جديدة. من نال ثقة الناخبين والناخبات أصبح أمام مسؤولية أكبر، لأن الصوت الذي وضعه المواطنون في الصندوق لم يكن مجرد ورقة، بل كان أمانة وثقة وانتظارا. ومن لم يحالفه الحظ في الوصول إلى المؤسسة التشريعية فإن خدمته للشأن العام لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء الحملة الانتخابية. فالمجتمع في حاجة إلى أفكار الجميع وإلى النقد البناء وإلى المبادرات التي تجعل من الاختلاف قوة لا سببا للنفور والقطيعة والتصادم. أما المواطن فقد أدى دوره يوم التصويت، لكن صوته لا ينبغي أن يصمت بعد ذلك. فالمواطنة الحقة المسؤولة ليست أن نختار ثم ننصرف، وإنما أن نتابع ونسائل ونقترح وننبه ونساند كل عمل يخدم الصالح العام. بعد الانتخابات لا ينبغي أن يبقى الناس أسرى ألوان الحملات الانتخابية ولا أن تتحول المنافسة إلى خصومة. فالذي انتصر في الانتخابات يحتاج إلى أن يمد يده للجميع، والذي لم يفز يحتاج إلى أن يحترم النتيجة. والمواطن يحتاج إلى أن يرى أن الاختلاف السياسي يمكن أن ينتهي يوم الاقتراع بينما يستمر الوطن. ولعل أجمل ما يمكن أن نقوله في هذه اللحظة: انتهت الحملة ولم تنتهي المسؤولية، أغلقت الصناديق ولم تغلق أبواب الأمل والعمل، قيلت الوعود وحان اليوم وقت العمل وتطبيق تلك الوعود، وأعلنت النتائج فبدأت مرحلة الحساب أمام ضمير المواطن والتاريخ. فليكن ما بعد 23 شتنبر موعدا للهدوء بعد صخب المنافسة وللتعاون بعد اختلاف المواقف وأحيانا تصادمها، وللعمل بدل الكلام. ولنتذكر جميعا أن الوطن أكبر من الانتخابات، وأن المؤسسات أكبر من الأشخاص، وأن خدمة المواطن لا ينبغي أن تكون موسما انتخابيا، بل سلوكا مستمرا ومسؤولية متواصلة. بعد أن قالت الصناديق كلمتها جاء دور العمل، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية.

والأهم. نعم مستمعينا، ننتقل من المهم إلى الأهم. انتهت المنافسة وبقي الوطن، انتهت الحملة وبدأت المسؤولية، قالت الصناديق كلمتها، والآن فلتقل المبادرات والبرامج والعمل كلمتها لفائدة الساكنة مهما اختلفت انتماءاتها ومواقفها.

مستمعي الكرام، نذكركم بأنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخل على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: إذا مستمعتنا مستمعينا الكرام، ما تزال مواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبراتير إذاعة المملكة المغربية في الداخل متواصلة، واللحظة مع هذه الفقرة.
1: غذاء ودواء.
0: مرحبا بكم في هذه الحصة ديال الغذاء ودواء، وكيف جرت العادة أننا في مستهل دائما كل فقرة كنذكركم بأن استشارة الطبيب أمر ضروري، ولا كان شي حد ولا شي وحدة كتعمل الأدوية ديالها فتواصل تعمل الأدوية، وهذه ما هي إلا نصائح لترسيخ ثقافة صحية. وطبعا كيف كنقول دائما استشارة الطبيب تبقى دائما أمرا ضروريا. حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء لهن نعطيه ونذكره فوائد ديال الخمسة ديال الخلطات الطبيعية.

طبيعية وشنهي بفوائدها، فابقوا معنا. فاش كنستعملوا الرمان مع البرتقال، هذا كيساعدنا على رفع مخزون الحديد في أجسامنا. واللي عنده طبعا سكر مرتفع ويدور أنه يخفض أو منسوب السكر في الدم، فعليه أنه يستعمل القهوة مع القرفة وفنجان واحد يكفي في اليوم، طبعا شريطة أن هذه القهوة ما يتضاف لها أي سكر.

من الضغط الدموي المرتفع، فيكنهم يخفضوا، ينصح خبراء التغذية بتناول الحمض مع القرنفل طبعا بعد ما يتم نقعه في الماء الدافئ. أما اللي كيعانيوا من الأنيميا أو فقر الدم، فالوصفة الطبيعية اللي كينصحونا بها خبراء التغذية والأطباء أيضا، وهو أننا ندمجوا أو نخلطوا بين الرمان والبربر.

ومن ضمن هاد الخلطات أو الوسطات الطبيعية وهو أننا فاش كنستعملوا الشعير والحلبة منقوعتين في الماء دافئ ونخليهم على الأقل ليلة، فاش كنشربوا داك الماء ديال المنقوع ديال الشعير والحلبة فهاد الماء كيساعد على تنشيط الكبد.

وطبعا في هذه الخلطات او الوصفات كنلقاو بان فيتامين سي اللي في الليمون او اللي في الحامض فعلا كيساعد الجسم على امتصاص الحديد من الرمان والباربة والقرفة. فيها ايضا دراسات كتشير انها قد تساعد في تنظيم السكر. ولكن كيف كنقولوا دائما هذه الوصفات ما هي علاج طبي نهائي وما كتغنينا عن الدواء، خصوصا الناس اللي عندهم مثلا مرض سكري او ضغط دموي مرتفع او انيميا حادة اي فقر الدم، وبالتالي هذه فقط كتكون مساعدة.

طبعا نصيحتنا لكم أحبتي المستمعين الكرام، أن أي واحد عنده أي مرض مزمن فمن الأفضل أنه يقيس طبيب أو طبيبة سابق ما يواظب على أي خلطة من الخلطات اللي ذكرناها. وطبعا نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد حينما نتحدث عن مدينة الدخل أو حينما نسمع اسم مدينة الدخل، لعل اليوم أول ما يتبادر إلى إذهاننا السياحة، المناظر الطبيعية والصيد البحري، العمران، أشياء كثيرة جدا وهي جميلة في الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولكن قليل من الأجيال الصاعدة والناشئة اليوم كيعرفوا بأن هناك جانب نتحدث فيه عن الصحراء العالمة العارفة وأيضا الصحراء المبدعة. هذا علاه إن شاء الله لينخص هذه الحلقة الشعراء، معروفة بهم مدينة الدخلة تاريخيا وتعتبر مفخرة في الذاكرة الإبداعية أو الأدبية لمدينة الدخلة، طبعا بجهة الدخلة وادي الذهب بإقليمية وادي الذهب أو سرد. هذا علاه إن شاء الله في هذه الحلقة التي نخصها نماذج لبعض هاد كبار الشعراء اللي عرفتهم مدينة الدخلة وأرخت لهم الذاكرة. وأنا سعيد أن إن شاء الله يلبي الدعوة كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، اللي ما شاء الله عليه دائما يستحضر هؤلاء الشعراء والذاكرة الشعرية بجهتنا وتحديدا شعراء الداخلة. سي أهل صعيديم، كنرحب بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا أحمد، مرحبا.
0: طيب، سمعتني كيف قلت في مقدمة هذه الحلقة أن مدينة الداخلة عرفت شعراء كبار اللي ميزوا تاريخها الإبداعي
1: صحيح
0: والشعري، ما كرهت أنك تعطينا بعض النماذج منهم.
1: شكرا.
0: وطبعا في حلقات سابقة راه ذكرتي واحد المجموعة ديال الشعراء.
1: اليوم عندنا ثلاث شعراء ممتازين رحمهم الله جميعا، عندنا السيد والأمين والبسيف، وعندنا الأمين والحبيب، وعندنا فتن والسدامين.
0: ما شاء الله، دي نماذج.

0: نماذج
1: هذه الشعراء
0: لشعراء كبار.
1: متمادين
0: نعم
1: معروفين
0: صحيح،
1: قديمين رحمهم الله جميعا.
0: نعم
1: لا ينبدأ بالسيد رحمة الله عليه ولا لمين، هو السيد ولا لمين أحد المقاومين وأحد أدباء هذا الإقليم كما قلنا، من مواليد 1919 والمتوفى سنة 1993. يقول رحمه الله، يقول الطارف والشايف والبير وعظم مرق ومكفح نكجير وقرارت وشفكت والقوير وزمور الطيحة ونيان هذا كامل وكرية غير خاطر عنه تنزلان نزلان وعنه نختير فصك وتنقرمش وشكران. يقول أيضا رحمه الله، يا عقلي كان الدهر مشات حشيت والناس السوات فيه ولا فيه أخلاق تلات خالق بعد اللي يصدف الأخلاق شوفه زايق وتوي صرفات وقضي بات العنة ولاك تنيولك والزعزعيات والله يصدف هيا الخلاق قلب النص والعجاجيات والله من تيلس جمع جمع جمع تفاك فاني الأخلاق لا ولات شيروب وبناق وزراق ذا شواب وكذجيت الأرويات إيش إيش وقلب قلب الشوف وبخوك.
0: ما شاء الله هذا شاعر كبير رحمة الله على. طيب ذكرتي الاسم ديال شاعر آخر اللي هو لمين
1: ولحمد أحمد
0: نعم.
1: الحبيب
0: نعم
1: المتوفى سنة 1908 رحمه الله. هذا الشاعر شعره ياسر ياسر ياسر ياسر ولكن حاول تنجبر قرر من شعره ولكن ما رأيته عند الناس.
0: وهذه أمانة أمانة جمع هذا التراث الشعري ديال هذا الشاعر
1: والله. وشو عندي منه لقاف واحد ولا لقاف معاه طلع جميلات حتى ولكن نخلع عنا ما رأيت حد يعطيهم لي. يقول كدي ترقلات هلا مبات ومبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات العدو ما ضاقت معاه. هذا في مقاومة المقاومة المغربية في القلات عام 58. كدي ترقلات هلا مبات ومبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات العدو ما ضاقت معاه. يقول لك هذا تغلوا عنهم مريضين والقلوس متميعدين غلوا عنهم مريضين والقلوس متميعدين كذاش كلهم واحد ورعاه ما شفت حد يعطيني طلع.
0: وهذا النوع ديال هذا الشعر سهل الصعيدي راه وثيقه تاريخيه لانك يؤرخ التاريخ المقاومه
1: الله يعلم ويرولهم. الحقيقه لا بد لي من حق من الدير ومنه حلقه ثانيه ان شاء الله.
0: وهذه دعوه لاي واحد عنده هذا الطلع ولا هذا المتن الشعري ديال هذا الشعراء ان راه هذه امانه تاريخيه.
1: لا بد ان شاء الله نعقب نتصلوا وطلعوا كاملات ومخوهم كاملة اللي قط قال
0: ومنه الثالث اللي
1: المهم
0: نخذوه في هذه الحلقة
1: فتن والسيدامين رحمه الله. هو هون في التوجيه ينهي عشرة من العلماء يقول احذر للعلم من ظالمة هما ما يمشوا في الظالمة يلي ما تقدر عن كلمة تسكت العادة مذمومة احذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومة
0: الله.
1: حدوا كيل لحمهم سنوا ماني في العليهم سنوا وكالوا مكسورة سنوا بيه الليلة عمو وخومة ولا قط نفس شبت منه وصفت منه متخومة
0: ما شاء الله.
1: خالق مرة كان عن تيزنقات نعاول حذا وسل ورفد عنهم وباقيات فخلاقوا يقول لها واحدة منهم يقول لها كديتني اللي صديق فينا يا حزك دانا بسم الله هي تيزني قد هناك المولانا سبحان الله. خالق يريك منه ماضع أحمد
0: نعم
1: اللي راسل المولانا الصحاب دايما تجي ولا تجي لماضع الأخرين تيزنقات هذو والجمعية اللي دونه وسر الله هذا اللي ذهماتي دائما يستلهم ولا الأصحاب
0: من دون
1: المناطق من دون البلاد الثانية خير سبحان الله العظيم. حق كديتنا اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله يتيزني قد عناك المولانا
0: الله يجزيك. باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام مشكور سي أهل صعيدي ما شاء الله اللي كيحيي هذا المتن وهذا التراث الشعري وهذه أمانة علينا جميع وعلى الأجيال والباحثين ابن أولاد ومنات هذه المنطقة من أجل جمع هذا التراث الغني اللي فعلا كيبرز القيمة ديال الذاكرة التراثية لا سيما في الجانب الأدبي ديال الشعراء. إذن إن شاء الله نعدكم في حلقة مقبلة دائما مع سي أهل الصعيدي أننا إن شاء الله نبش أكثر في هذا التراث الغني سواء في الجانب الأدبي أو الفقهي أو مجالات أخرى. شكرا على حسن إصغائكم.

واللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام نفتح نافذة على مساهمات ومشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم يوسف السالمي من الداخلة الذي اقترح لهذه الحلقة قصيدة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم للشاعر محمد المقرن، تقول أبياتها: رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم وارتقى، سواك في خلق عظيم وارتقى، فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك، الله أرسلكم إلينا رحمة ما ضل من تبعت خطاه خطاك، كنا حيارى في الظلام فأشرقت شمس الهداية يوم لاح سناك.

ما هي إلا لحظات من عمري الزمن، ونتابع سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

وقت الاستحقاقات 23 من شتنبر، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة لانتخابات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وأعلن وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية ب 54 مقعدا. وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، وتحالف اليسار ب 8 مقاعد أيضا، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. هذا هو أبرز السيد الفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.8% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك أمس سلسلة مباحثات منفصلة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا أجرى السيد بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا توني كايزر ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا كريس فيرن. كما تباحث السيد بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري روبرتو كوري بيسانتس ووزير الشؤون الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح. والتقى السيد بوريطة أيضا بوزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكامنولث جزر البهاما ميتشل، وكذا بوزير شؤون الخارجية والجالية الكيني موساليا مودافادي. وخلال هذه المباحثات تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات. وبنيويورك دائما أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة التزام المغرب بتفعيل الإعلان في الحق في التنمية، وهو وثيقة أممية تضع العنصر البشري في صلب التنمية. وأبرز السيد بوريطة في كلمة خلال اجتماع رفيع المستوى تم تنظيمه على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تخليدا للذكرى 40 لاعتماد إعلان الحق في التنمية، أبرز السيد بوريطة التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن هذا التقدم تحقق بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائمة على صون الكرامة الإنسانية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، وهي المبادئ التي تم إقرارها كموجهة أساسية للعمل العمومي. أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات أمس بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الدخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة.

0: متحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما جدد البلدان في هذه الوثيقة تأكيد التزامهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمنها لكم رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير الداخلة أن نعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم، طبعا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM. فمرحبا بكم مجددا.

0: هذه المواد والفقرات تتواصل لحضراتكم ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. موضوع حلقتنا اليوم كي لمس واحد من المجالات اللي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، بل أصبحت الصورة والصوت والفيديو لغة أساسية من لغات التواصل والتعبير في هذا العصر اللي هو رقمي بامتياز. فالمجال السمعي البصري، وهذا هو موضوع هذه الحلقة، بما يختزنه من إبداع وتقنيات ومهارات، وأيضا ما يتيح من آفاق أمام الشباب والطلبة الراغبين في بناء مستقبل مهني في هذا المجال، وبالخصوص إذا كانت عندهم ميولات لهذا المجال السمعي البصري. ولأن التجربة خير دليل، ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه، وطبعا بقى وفي لهذا المجال حتى أصبح السمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربطوا به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري، واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية، هو ضيفنا. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا، وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الداخلة الجهوية.
1: شكرا لك سي العهدي، وأول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة، وصباح الخير لجميع المستمعين ديال الإذاعة الجهوية بمدينة الداخلة، ومرحبا بي مجددا عندكم في الإذاعة الجهوية.
0: مرحبا، وهذا ما شاء الله لقاء اللي أعيد المستمعين والمستمعات أن غيتكون فيه إضافات وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحتي تقدم بطاقة هوية تعريفية يغير تكون موجزة ومركزة، جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
1: فمحمد هو طالب حصل على الإجازة في السمعي البصري سنة 2015 من جامعة القاضي عياض. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال المساري الدراسي وكي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة، ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
0: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك أنك صقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب أكيد جعلتك تكتشف أهمية هذا المجال وأيضا تاريخ وتطور. سؤالي ليك، وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول أكيد كيتقسمه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الأستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا آخر؟
1: فبالنسبة لي أنا، بالنسبة للسمعي البصري هو مجال يعني نقدر نشبهه أنه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير، منها الإخراج، منها التوضيب، منها التسجيل الصوتي، الإضاءة، المكياج، المونتاج، صناعة المحتوى الرقمي، الإعلانات، يعني ما كيشملش فقط على على على تخصص واحد، وانما مجموعه من التخصصات. فما مادام كنقولوا ان السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو ايضا بصري، والمجال الان الحمد لله كنلاحظ على انه اصبح اكبر، عفوا اكثر تطور من سابقه.
0: وأكيد هاد التخصصات الكثيرة في هاد المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط، لأن كنتكلموا على المجال السمعي البصري، ماشي الجميع كيفهم هاد المفهوم بمعناه الدقيق. ما كرهتش أنك تبسط الإنسان العادي اللي ربما ليس على دراية بهاد المفهوم، شنو بطريقة مبسطة فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو المقصود؟
1: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصوره، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه الصوت على الصوره، او لا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفازه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
0: طيب جميل، أظن هذا اللقاء ديالك غيكون فرصة نعرف بعض الأسر ولا بعض مثلا التلامذ ولا الطلبة اللي عندهم ميل وعشق لهذا المجال، غادي يبغيو يعرفوا منك مادام أنت مريتي من هذا المسار. وهذا علاه استضفناك أيضا في هذه الحلقة من ضمن أهدافها، وندور أن ننتهز فرصة ديال تواجدك باش بالنسبة لهذه الأسر ولا الطلبة اللي عندهم رغبة إما بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي أن عندهم ميل أو رغبة أنهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال السمعي البصري، وربما كيكون عندهم تردد. أنت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هادو اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاق وكذا، شنو ردك على
1: فعلا
0: هاد المترددين؟
1: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال ديال ديال ديال الطلبه بهذا المصطلح من بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او لا كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي ولا يدير الدروا ولا يدير تخصص انجليزيه ولا يدير تخصص ديال
0: التخصصات اللي هي اصلا
1: تقليديه روتينيه. فانا كنصح للطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، وسمح لي على الكلمات ديال الدارجه. فالانسان ملي كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمع البصري غادي يلقاو فيه متعه لا في العمل ولا حتى
0: حتى الافق.
1: فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا التكوين المهني ديال الدار البيضاء، عندنا التكوين المهني ديال مدينه برشيد، عندنا التكوين المهني ديال مدينه ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصه ديال السمع البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء، وايضا ربما مراكش بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا فخورين
0: الحق ديالو
1: اليوم في المدن الداخله فعلا اللي كنشوف. وانا ذكر واحد الاسم اللي ربما الان ولا معروف ما شاء الله، اللي هو التلميذه ديالنا ديال مدينه الداخله اللي حصلت على
0: الدبلوم ديال
1: فاطمه الزهراء قيداح، اللي هي تلميذه ديال الداخله تبارك الله عليها، اللي خريجه ديال المدرسه العموميه،
0: منتوج تلاميذ ديال
1: فعلا فعلا, فعلا. فهاد المجال انا كنشجعهم انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي اي اي اي دوله او لا اي مدينه.
0: صحيح. طيب لاحظت واحد المسألة وربما أنت غادي تلاحظها أحسن مني بحكم اهتمامك وتواجدك في بعض المواقع الإعلامية، أن العديد من الشباب اليوم مهووسون ولا يعشقون الآلة ديال التصوير والمجال ديال التصوير. واش هذا المجال السمعي البصري مؤهل لي أكثر فقط هادو اللي عندهم ميل أو حب أو عشق أو شغف التصوير، أم أنه بالعكس قدر تكون اهتمامات أخرى؟
1: لا، هذه النقطة جدا مهمة خصنا نتكلموا فيها، لأن المجال السمعي البصري ما كيعنيش فقط التصوير، وإنما كيعني أن الطالب خصو يكون كيميل للتوضيب والمونتاج اللي هو كي كنقولوا حنايا بالمصطلح ديالنا انه كيعرف يدير المونتاج عند الاغلبيه، والاكثر من ذلك انه يكون كيحب الاخراج. فمن كيكون كيحب الاخراج راه غادي غادي غادي غادي يولي ملم بالصوت، غيولي مهم ايضا بالصوره، الاضاءه على مستوى التوضيب يكون كيلاحظ الالوان واش كتناسب هاد النوع من التوضيب ولا لا. يعني هاد المجال غادي يخليهم انهم يتفرعوا لحوايج اخرين. وحاجه اخرى لاحظت مؤخرا ان تبارك الله الشباب اللي كيتعاطاو لمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين اكثر بالتوضيب. يعني كاينين كي كنقولوا حنايا ديزابليكاسيون ولا التطبيقات ديال التوضيب، خص غير الانسان انه يبحث ويتعلم اكثر، لان كي كنقولوا حنا التطبيق كيخصو ديزاستيوس باللغه العربيه، يعني
0: حيل
1: بعد التقنيات بالاحرى التقنيات اللي كتخلي ان الجوده ديال الصوره تكون احسن. الشباب ديالنا تبارك الله راه حتى المواقع الالكترونيه بجهه الداخله والذهب كتعتمد على على على كي كنقولوا جي تي، يعني المونتاج ديال جي تي، يعني ديال جورنال تيليفيزيك بهذا المصطلح، كتخلي ان داك الشيء يكون بسيط، يعني بحال الا قلتي دي فلاش. الاجمل انه يكون شويه ديال الابداع في هذا المجال ديال التوضيب، لانه كيعطي واحد الجماليه واحد الرونق للصوره وايضا بالفيديو لاي واحد كيدير المونتاج.
0: وبالنسبه للمهارات سي محمد اللي يمكن للطالب انه يكتسبها من خلال دراسه المجال السمعي البصري،
1: فالمهارات اول حاجه ان اي واحد يعني درس التوضيب والصوره بالخصوص راه ماشي اي حاجه كيقبلها، وماشي اي حاجه كي كنقولوا كتستقطبها الاذن. راه الا كانوا لي بارازيت بالنسبه للصوت راه كيحس، كيف نقول، كنتكلموا على البروفيسيونيل، على
0: اللي عنده ديك الاذن التقنيه.
1: الاذن التقنيه الا سمع شي حاجه راه ما غاديش تعجبوش. ايضا الصوره الا شاف شي صوره ما غاديش يعجبو. فمثلا ناخذ على سبيل المثال، انا كناخذ معاك حوار في التلفازه، وانت موضوع ديالك انت في الصوره ما واضح، ما حاطكش انا كما ينبغي في
0: ذاك البلان،
1: في ذاك الاطار. فأ

0: انا كنصور، انا اصلا ما غاديش نرتاح، فما بالك المتلقي او المشاهد ما غاديش تعجبه الصوره. يعني كاين تقنيات ديال انني نصور او لا ندير كي كنقول واحد الحوار تلفازي وما واضعش المخاطب، ما واضعوش في واحد الموقع مزيان، فغادي نكون انا في عيني بين قوسين مضرور، فما بالك الصوت، ما بالك الاضاءه، فما بالك.
1: إذن كاين مهارات اللي هي
0: فعلا.
1: دقيقة. طيب وبالنسبة للدراسة النظرية أستاذ محمد، واش كافية بوحدها اليوم في أننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
0: طبعا راه الدراسة مهمة جدا، لأنها كتمنح الطالب الأساس النظري والمنهجي، ولكن السمع البصري مجال تطبيقي بدرجة كبيرة. فلذلك أنصح كل طالب بأن يستغل فترة الدراسة في ممارسته، في ممارسة ما يتعلمه، وأن يقوم بإنجاز مشاريع شخصية، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربة الصور والمونتاج وصناعة الفيديوهات هي جد جد مهمة، لأنها كتخلي أن الإنسان يتطور بسرعة، لأن كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. وأهم حاجة أهم حاجة أهم حاجة لأي طالب أنه كيدرس، فهو داك التدريب أو ما يسمى بلوستاج. هذاك لوستاج كيخلي أن
1: كيطبق داك الشيء اللي خدا نظري
0: فعلا كيطبقوه، حتى كيصقل الموهبه ديالو. يعني ماشي بالضروره ان اي حاجه قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجه ديالنا اللي فاتك بليله فاتك بحيله. فخص الانسان انه يحاول انه يبحث ويسول خلال فتره التدريب، لان هي اللي كتدفع داك الانسان انه يزيد يصقل الموهبه ديالو.
1: وبالنسبه سي محمد ما يعرف بالتعلم الذاتي، انك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا اظن العم جوجل كيعطي هذه الامكانيات ديال انك تكون راسك
0: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان اللي بغى يكون راسه براسه،
1: داك التكوين الذاتي، التكوين الذاتي
0: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا يمكن انك تطور من راسك بدون انك تطبق. راه مثلا انا عندي بيسي، قريت على الكمبيوتر وكيفيه الاشتغال به، ولكن كان كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به. فاين هو يعني التطوير او الاوتوديداكتيك من البراتيك؟ يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان انت كتقرا، ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تسقل الموهبه ديالك في البراتيك.
1: طيب فيه سؤال عادة يطرح، وهو أن البعض كيقول بأن مستقبل السمعي البصري غير مضمون، لستو أدري علاش اعتمدوا، وإن كان يبدو هذا غريب جدا. إلى أي حد نقدو نقولوا اليوم بأن هذا الكلام عنده مشروعية أو مصداقية، وإن كنت استبعد أن بالعكس احنا قلنا في البداية بأن هذا يفتح آفاق رحبة، أنك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
0: فأي مجال وأي مهنة فعند التحديات ديالها، يعني ما يمكنش أننا نحكم على على على على كل مجال بأنه سهل أو لا صعب.
1: فكل حسب عود القدرة ديالك والطاقة الإبداعية
0: فعلا
1: اللي عندك.
0: فعلا إذا إلا كنت إنسان مبدع وعندك واحد الشغف، فأكيد أنك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش أنك توصل داك المبتغى ديالك اللي كنشوفه. أنا بالنسبة لي هذاك هو الهدف اللي كيخليك أنك توصل بعيد. وحاجة أخرى، أن الإنسان إلا كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو، من خلال انه يمشي من بعد ديبلوم الاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه في حد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي. يعني المجالات متعدده، فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
1: وفاش كيطور نفسه في هاد الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غيتكون متاحه؟
0: طبعا لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في المجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا ولا مجال تقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمع من خلال اذاعات من خلال دي بوات برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات عندنا الافلام عندنا البرامج التلفزيونيه يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيتطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز الساحه.
1: وبالنسبه انت سي محمد من خلال مسارك لست ادري واش لانك شرتي في البدايه لحصولك على الاجازه المهنيه واش كتشوف بان هدف هذا المجال يكفي ام ان خاص انك تزيد اكثر؟
0: فانا كنتكلم على النفس ديالي ان خصك مازال انك تشتغل اكثر. انا لحد الان مازال الافاق قدامي من خلال ان بين قوسين قلتيها انني مهووس بالمجال ديال السمع البصري اطمح انني ندير ان شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه لما لا ان شاء الله بحول الله في قادم الايام لان حتى كي كنقولوا الملامسه ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا الاوديو فيزيوال انك تزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
1: وعلى ذكر اغناء الرصيد هذا كيطلب اظن لغات ضروري على الاقل الفرنسيه.
0: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري. فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري والى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه الانجليزيه الفرنسيه كذلك فهادو من
1: بين المعلومات باش تكتسبهم بقدر ما تتمكن من اللغات لخصوص عندها طابع عالمي كيف الانجليزيه او على الاقل الفرنسيه هذا كيفتح لك افاق اكثر
0: فعلا
1: انك تنمي معارف.
0: فعلا هذه مساله اساسيه.
1: طيب سي محمد أكيد كيستمعوا لنا الأسر وبعض الطلبة اللي ربما فسمعوا الحديث بقاو متبعين معنا هذا الحوار المفيد والجميل معك أشن هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبة اللي عندهم رغبة أو شغف أو ميول باغين أن هذا يقيسوا هذا المجال ويمشوا فيه بعيد؟
0: فعندي واحد ثلاثة ديال النصائح بالنسبة لي. اولا انه يدخل المجال عن قناعه وليس فقط انه شيء ممتع او لا فقط مسلي باش بين قوسين كنقولوا بالتدريجي يدوز الوقت. ثانيا انه يمارس بشكل مستمر لان المهاره ما كتجيش هكاك الا بالممارسه. ثالثا انه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والاعلام. الحمد لله اننا في 2027 او بالاحرى 2026 فهناك تطور ملحوظ للمجال فانه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال ايضا صناعه المحتوى والمجال ديال الاعلام وما يخافش من شي حاجه سميتها الاخطاء لان الخطا وارد في الحياه.
1: صحيح ومن الاخطاء يتعلم
0: الانسان لان هي هذه التجربه اللي كتخليك انك تتعلم من من من من, من الاخطاء ديالك في الحياه.
1: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور تكوين في الشخصية الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري إلى أي حد كيساهم هذا الاهتمام دياله ولا متابعة دراسته في هذا المجال السمعي البصري في تكوين ديال الشخصية دياله بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينة في المجال السمعي البصري؟
0: طبعا أستاذي عهدي فالمجال كيجعل من الطالب أولا أكثر قدرة على التعبير على الافكار ديالو يعني كيحاول انه يعبر بشكل افضل على الافكار ديالو وايضا التعامل مع الاخرين لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي يعني كي كنقولوا ضمن فريق والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق فهاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها ان الفكره ديالك منتوش خاص يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
1: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في توجيه. تخيل أن أمامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال إلى تايهين عندهم.

0: التاريخ وسمح لي عليه.
1: إذا الإنسان يبحث على المعلومة ويستشر قبل ما يأخذ
0: فعلاً
1: القرار.
0: فعلاً لأن هذه هي أهم خطوة، وهذا هو القرار المصيري اللي كنقول حنايا لأي طالب خصو أنه يرد البال لهذه المسائل. هذه يعني ثلاثة ديال المسائل خصو يرد لهم البال. إلا ما ردش لهم البال فأكيد أنه غادي يلقى راسو أنه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
1: طيب الوقت يزاحم ويداهم، ما سخيناش بالحديث معك الأستاذ محمد درمون. طيب لست أدري لحتى عند كلمة ختامية، ومكرت أنها تكون على شكل رسالة تشجيعا للشابات والشباب لكي يرغبوا في اختيار أو ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك. طبعا
0: طبعا يعني أستاذ الكريم، يعني انا بالنسبه لي كنشوف ان النصيحه اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقه ان المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن ان يمنح الطالب فرصه للابداع وتحويل الافكار الى اعمال حقيقيه. هذا علاش كنقول ان الطلبه اذا كانت اي واحد لديه الرغبه والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري فما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل اللي كيقتحم هذا المجال فبهدف انه يتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقول نتكلموا على المجال ديال السمع البصري راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا المجال.
1: وهذا غادي ويتناسل يتطور كل مره كتخرج تخصصات جديده.
0: فعلا
1: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة معك، وخي عبر الأثير اللي خديتينا فيها بين الدراسة والممارسة، بين الصورة والصوت والإبداع، والأهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك أستاذ محمد أن من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا أكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتداخل فيه المعرفة والتقنية النظري بالتطبيقي والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الأفاق اللي هي واعدة متعددة متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر. ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار تخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختار شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال. لست أدري لما كانت شي كلمة سي محمد
0: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس متعددة ومعاهد متعددة، فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة، يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح والخوف.
1: علاش خص يكون عندك من قبل ما يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع

0: الشروع الشخصي
1: الشخصي
0: اللي تبني.
1: اكزاكتومون، هذا هو اللي بغيت نوصل.
0: لانك كتبني داك الاختيار،
1: الانسان ما
0: ماشي
1: يتسناش التاريخ
0: تقعد
1: بالبكالوريا.
0: يلين.
1: فعلا
0: صحيح،
1: فعلا
0: والا غادي تحس بواحد التيه
1: الارتباك، وفي الاخير
0: والحيره.
1: انك يا اما غادي دير التكوين المهني بالجهه، ولا فقط تقتصر على الكليه.
0: صحيح، رغم ان كاين افاق اللي هي
1: فعلا
0: واعده. اذا مستمعاتنا مستمعين الكرام، الى ان نلتقي في موعد اذاعي جديد، تقبلوا منا اطيب التحيات ودمتم اوفياء لاثير اذاعه الداخل الجهويه. احيي نبل مرافقتكم وجميل اصغائكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع صباح الخير الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم واختياركم أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة.

مفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير دخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: واشتي.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News.

0: الخبر اليقين من المصدر.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي لفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، وتحالف اليسار ب 8 مقاعد ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول أمس الأربعاء بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثة أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات أمس الأربعاء بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الأفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظير البوليفي هيكتور فرانسيسكو وانكا غوتريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدور 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2000 وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما جدد البلدان في هذه الوثيقة تأكيد التزامهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي لا سيما احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك سلسلة مباحثات منفصلة على هامش الدولة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا أجرى السيد بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا توني كايزر ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا

0: كريس فيرن، كما تباحث السيد بوريتا مع وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري روبرتو كوري بيسانتس ووزير الشؤون الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد صباح. والتقى السيد بوريتا أيضا بوزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكومنولث جزر البهاما فريد ميتشل، وكذا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الكيني موساليا مودافاي. وخلال هذه المباحثات تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزها بها بشكل أكبر. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 24 شتنبر بمشيئة الرحمن أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سايس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية، كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بشياظمة وشمال أقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية التي نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم بالداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توقف طبعا مع خط مع توقيت غرينتش. إذن بالنسبة لليوم الخميس 12 ربيع الآخر الموافق لرابع 20 شتنبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 1 بعد الزوال ودقيقة العصر في تمام 4:21 المغرب في تمام 7 مساء ودقيقتين. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 8:09. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة الدعاء، الجمعة 13 ربيع الآخر الموافق 25 شتنبر، سينادى لصلاة الصبح عند حلول 5 صباحا و33 دقيقة والشروق في تمام 6 صباحا و51 دقيقة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وورقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: حبيبي. اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم ميلاد العبد الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. حزب الأصل والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ب97 مقعدا. جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بوليفيا مستعدة لفتح مكتب تجاري بالداخل. أهلا بكم مجددا. في التفاصيل، أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا. وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب26 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية ب19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب8 مقاعد، وتحالف اليسار 8 مقاعد، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية مقابل 50.86% سنة 21 و 2042.27 سنة 16 و 2000. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب. وسجل أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و 53.48% بجهة قليميم ودنون، و 61% بجهة داخل وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية. وأكد أن عملية التصويت في مجموع التراب الوطني مرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول أمس الأربعاء بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدور الحادي والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، واعتبرت جمهورية موريشيوس أن القرار 2797 يقوم على البراغماتية وتقر أن الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة المملكة المغربية يقدم الحل الأكثر واقعية وعدلا واستدامة لتسوية هذا النزاع. ويندرج هذا الموقف الجديد في إطار الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تكرس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل. أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات أمس الأربعاء بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الإفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو وانغا غوتيريز عقب محادثاتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2000، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. كما جدد البلدان في هذه الوثيقة تأكيد التزامهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. بالموازاة مع ذلك، شهد الجانبان بتدشين مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية تقوم على مبادئ البراغماتية السياسية والاحترام المتبادل والتضامن والمصالح المتبادلة المنبثقة عن الحوار الدائم والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه خير شعبيهما الشقيقين. والتزم المغرب وبوليفيا أيضا بتكثيف الحوار السياسي رفيع المستوى وإرساء إطار مؤسساتي متجدد بما يتيح مواكبة تطلعاتهما المشتركة نحو علاقة أكثر هيكلة ودينامية وتوجها نحو المستقبل. أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا كامينا جونسون سميث أمس الأربعاء بنيويورك باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يعبر عن الدعم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء المفاوضات على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، مع التأكيد على أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون من أكثر الحلول قابلية للتحقق. وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعته السيدة جونسون سميث ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثة جمعتهما على مشي أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشاد البلاغ بالجهود الدبلوماسية التي التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تحقيق توافق دولي وخلق دينامية لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال مباحثاتهما اتفق السيد بوريطة والسيدة جونسون سميث على مواصلة المشاورات السياسية بين المملكة المغربية وجامايكا وتنسيق مواقفهما بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك سلسلة مباحثات منفصلة على مشي الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا أجرى السيد بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا توني كايزر ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا كريس فيرن. كما تباحث السيد بوريطة مع وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري روبرتو كوري بسانتس ووزير الشؤون الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح. والتقى السيد بوريطة أيضا بوزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكومنولث جزر البهاما فريد ميتشل وكذا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الكيني موساليا مودافادي. وخلال هذه المباحثات تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزها بها بشكل أكبر. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية ب97 مقعدا. جمهورية موريشيوس تغير موقفها وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر مصداقية. بوليفيا مستعدة لفتح مكتب تجاري بالداخل. إلى هنا سيداتي سادتي نكون قد استنفدنا محتوى هذا العرض الإخباري المفصل. شاكرين لكم نبل المرافقة وحسن الإصغاء. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
3: حالة الطقس.
2: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 24 شتنبر بمشيئة الرحمن أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سيس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية. كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بالشياظمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية التي نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم بالداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توقف طبعا مع خط مع توقيت غرينتش. إذن بالنسبة لليوم الخميس 12 ربيع الآخر الموافق لرابع 20 شتنبر سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 1 بعد الزوال ودقيقة العصر في تمام 4:21 دقيقة المغرب في تمام 7 مساء ودقيقتين. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 8 مساء وتسع دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة الدعاء الجمعة 13 ربيع الآخر الموافق 25 شتنبر سينادى لصلاة الصبح عند حلول 5 صباحا و33 دقيقة والشروق في تمام 6 صباحا و51 دقيقة.
1: محمد ما كان صاحبك
2: هاي إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي واحد الطيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هذا النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمر السحن اش درتي بالقضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوفي لفتيت أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا. وأوضح السيد لفتيت خلال ندوة صحفية ليلة الأربعاء الخميس بمقر وزارة الداخلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال 65 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية 54 مقعدا، وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، يلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا، فحزب التقدم والاشتراكية ب 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية ب 8 مقاعد، وتحالف اليسار ب 8 مقاعد ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية. وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.08 من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية. أكد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتجارة الدولية بجمهورية موريشيوس دانانغاي رامفول أمس الأربعاء بنيويورك أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير عن هذا التغيير في الموقف من طرف السيد رامفول بمناسبة مباحثة أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء أوضح السيد رامفول أن جمهورية موريشيوس راجعت خلال مجلس وزاري عقدته مؤخرا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك إثر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797. أعربت دولة بوليفيا متعددة القوميات أمس الأربعاء بنيويورك عن استعدادها لفتح تمثيلية دبلوماسية في الرباط، بالإضافة إلى مكتب تجاري بمدينة الداخلة ليشكل منصة لولوج المنتجات البوليفية إلى الأسواق الأفريقية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره البوليفي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتريز عقب محادثتهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. وفي هذا البلاغ أخذت بوليفيا علما بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007، وتعتبر أنه يمكن أن يشكل مسارا يتيح المضي قدما في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما جدد البلدان في هذه الوثيقة تأكيد التزامهما بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، لا سيما احترام السيادة والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بنيويورك سلسلة مباحثات منفصلة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهكذا أجرى السيد بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا توني كايزر ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا كريس فيرن، كما تباحث السيد بوريتا مع وزير الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادوري روبرتو كوري بيسانتس ووزير الشؤون الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد صباع. والتقى السيد بوريتا أيضا بوزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكومنويلث جزر الباهاما فريد ميتشل، وكذا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الكيني موساليا مودافاي. وخلال هذه المباحثات تم استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في عدد من المجالات وبحث سبل تعزيزها بها بشكل أكبر. عرضنا الإخباري الموجز انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الخميس 24 شتنبر بمشيئة الرحمن أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وبداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد ومنطقة سيس والسهول الواقعة غرب الأطلس. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ووادي ملوية وأيضا الواجهة المتوسطية، كما يرتقب أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالأطلس الكبير وسفحه الشرقية وكذا الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية شيئا ما بمنطقة طنجة وبالأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا بشياظمة وشمال الأقاليم الصحراوية، بينما ستعرف ارتفاعا بباقي أرجاء البلاد، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية التي نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم بالداخلة وضواحيها ونواحيها، توقيت لكي توقف طبعا مع خط مع توقيت غرينتش. إذن بالنسبة لليوم الخميس 12 ربيع الآخر الموافق لرابع 20 شتنبر، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 1 بعد الزوال ودقيقة العصر في تمام 4:21 دقيقة المغرب في تمام 7 مساء ودقيقتين. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول الساعة 8 مساء وتسع دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة المباركة المستجابة الدعاء، الجمعة 13 ربيع الآخر الموافق لخامس 25 شتنبر، سينادى لصلاة الصبح عند حلول 5 صباحا و33 دقيقة والشروق في تمام 6 صباحا و51 دقيقة.
1: سمح احمد، ما كان صاحبك هاي
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
3: ايوا انت شنو درتي؟
2: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
3: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف له حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم، مستمعاتنا مستمعين الكرام، رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي، مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
0: طيب أستاذ علو، ما كرهت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجمعية.

0: جنوبية وترسيخ مواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
1: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشني هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
0: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية جمعية الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
1: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هذا الشيء اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هذه الإنجازات. لست أدري كيفاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
0: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين.

0: بالرباط. ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل. أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد ساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولي من فرنسا والأخ سطحي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذن هذا الشيء كيكون مراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كانت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
0: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ سابعي نعيم من الديار الإسبانية.
1: إذن هذا دليل أنك، ولا أرملك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. انظر نسولك، عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال

0: تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية، بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذا الهواية الأستاذ علو؟
1: نصيحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات، كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هاد المبادرات فيها تشجيع الشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتقول على أنها أبواب مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية، عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو، انت أدرى مني أن هذا المجال ديال جمع الطوابع البريدية فيه تربية، فيه ثقافة، فيه تواصل، فيه أخلاق، فيه مواطنة، بصراحة فيه الكثير من الأشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئة، وهذا كافي اليوم أننا على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تعيد هذا الهواية لمؤسساتنا التعليمية وتحيي البريق اللي كان عندنا. لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهوات ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هاد الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشنهي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي قد تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
0: طيب سي علوم، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق. إلا عاد فيه كلمة نختمو بها، وأنا كنعرف بأن مورا هاد المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله.

0: قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث أنه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى أنه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، ونشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في الله 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسانية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز، وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة، وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عناوين عرضي الوحدة الإخباري في عناوينه البارزة. بعد يوم انتخابي طويل أعلنت نتائجه المؤقتة في ساعات الصباح الأولى صناديق الاقتراع تضع حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة الأحزاب الممثلة بالمؤسسات التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وبعد أن ظلت مفتوحة طيلة 11 ساعة مكاتب التصويت تسجل توافد 38.08% من الكتلة الناخبة، ما يعني 6 ملايين تقريبا من المصوتين. في هذه النشرة نطرح أبرز المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالنتائج المؤقتة لتشريعيات شتنبر تحت مجهر التحليل، وسنتعرف أيضا على أبرز الأسماء التي استطاعت العودة مجددا لقبة البرلمان وضمنهم أمناء عمون ووزراء. الأقاليم الجنوبية الثلاث وكما دأبت على ذلك خلال الانتخابات التشريعية السابقة تتصدر جهة المملكة من حيث نسب التصويت، وجهة العيون الساقية الحمراء في مقدمة خريطة التصويت بنسبة 77%. التقرير الأولي للملاحظة الميدانية للانتخابات التشريعية يؤكد أن يوم الاقتراع مر في أجواء عادية مع تسجيل بعض الحالات التي لم تؤثر

0: مؤثر على عملية التصويت. من نيويورك وعلى هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ملف الصحراء المغربية يسجل دعما متواصلا بانضمام موريشيوس إلى القائمة الطويلة لدعم وحدتنا الترابية. مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى تفاصيل عرضي الواحدة الإخباري. بعد يوم انتخابي طويل دامت مراحله إلى ساعات الصباح الأولى، أعلن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا حسب النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لشتنبر 2026، وبلغ معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة التي قدرت بأكثر من 15.8 مليون ناخب. هذا المعطى بالإضافة إلى معطيات أخرى جاءت خلال ندوة صحفية لوزير الداخلية عبد الوفي الفتيت بعد انتهاء فرز الأصوات، سنتابع أبرزها في هذا التقرير لبلال بالحسين.
1: أعلن وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت عن النتائج المؤقتة لهذه الاستحقاقات بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة ب 97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 66 مقعدا.
2: حزب الأصالة والمعاصرة 97 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 66 مقعد، حزب الاستقلال 65 مقعد، حزب العدالة والتنمية 54 مقعد، حزب الحركة الشعبية 29 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب التقدم والاشتراكي 19 مقاعد، الاتحاد الدستوري 17 مقعد، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، تحالف اليسار 8 مقاعد، جبهة القوى الديمقراطية مقعدان اثنان، حزب الانصاف مقعدان اثنان، حزب الديمقراطيين الجدد مقعد واحد، وأخيرا حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد.
1: وبلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني حوالي 38% من مجموع الهيئة الناخبة، أي مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخب وناخبة.
2: مرت عملية التصويت في مجموع التراب الوطني في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة. وفي هذا السياق فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية في مقابل 50.86% سنة 2021 و 42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.
1: كما أكد وزير الداخلية في الندوة الصحفية أن هذا الاستحقاق الوطني شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسسات لبلادنا، وأن السلطات العمومية حرصت منذ انطلاق هذا الاستحقاق على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم.
2: لقد جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.
1: وبعد أن نوه وزير الداخلية بمختلف المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، خلص إلى أن التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن والمواطنين تستمر وتتجدد، وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية.
0: وكما تابعنا في تقريرك بلال، أفرزت صناديق الاقتراع الأحزاب السياسية والنخب التي ستمثل المواطن بالمؤسسات التشريعية طيلة الخمس سنوات المقبلة. والملاحظ أنه بالمقارنة مع تشريعيات 2021 هناك أحزاب فقدت عددا مهما من مقاعدها، فيما أحزاب أخرى عادت إلى صدارة المشهد لتتمكن أخرى من دخول قبة البرلمان لأول مرة في تاريخ ممارستها السياسية. وسنتابع في هذا التقرير لحليمة مرتضي قراءة في خريطة تمثيل الأحزاب بقبة البرلمان.
3: نتائج الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب استدعت عدة قراءات سياسية تبرز أهم التحولات التي خلفتها النتائج على الخريطة السياسية والحزب المتصدر للمشهد السياسي في المملكة، والذي تراجع إلى المرتبة الثانية مقابل صعود حزب الأصالة والمعاصرة والعودة التي يصفها المتتبعون بالمهمة لحزب العدالة والتنمية. محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري.
4: الملاحظة الأولى بالنسبة للمراتب الأربعة الأولى، فبالنسبة للثلاثة الأولين ليست هناك أي مفاجأة بخصوص الرتبة، على اعتبار أن التكهنات كانت تعطي صدارة للأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال سيتقاسمان المرتبة الثانية والثالثة. ولكن بالنسبة لحزب العدالة والتنمية كان منتظر أنه سيحقق نتائج جد متقدمة على النتائج التي حققها في اقتراع 28 تنبير 2021، ولكن ماشي بهذا القوة ديال 54 مقعد. كانت تكهنات تقول بأنه ممكن يجيب ما بين 20-30 في حالة عادية، لكن إذا ظهرت ظروف أخرى يمكن أن يحصل من 30-40، ولكن يحصل على 54 مقعد. فهذا يعني بأن هناك أمور مهمة وأساسية لابد من دراستها دراسة دقيقة، والهدف دائما في إطار السوسيولوجيا الانتخابية هو معرفة توجهات واتجاهات الناخبين وأخذ هذه الاتجاهات والتوجهات بعين اعتبار للعمل والشغال عليها دائما في إطار السوسيولوجيا السياسية والانتخابية.
3: ووفق الخريطة الحزبية التي أفرزتها نتائج انتخابات أمس، حافظت الأحزاب الكبرى على مواقعها مع إعادة توزيع المقاعد وحجز أحزاب صغيرة لمقاعد بالغرفة الأولى.
4: من ناحية المراتب ما كاينش مفاجأة، ولكن بالنسبة للتراجع ديال التجمع الوطني الأحرار من 102 إلى 66 مقعد، أي أنه فقد 36 مقعد، هذه خسارة بأنها كبيرة جدا، ويمكن أن تضعف موقف حزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى أي مفاوضات فيما يتعلق بتشكيل تحالف الحكومي المقبل. بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي كذلك يمكن نقول بأنه كان من أكبر الخاسرين، أنه من 34 مقعد إلى 26 مقعد. كذلك من ناحية أخرى، ولو أن التراجع كان طفيف ولكن مؤثر من ناحية المؤسساتية، حزب تقدم الاشتراكية كان عنده 22 مقعد، كان يتمتع بفريق برلماني نيابي، ولكن الآن بتراجعه إلى 19 مقعد سيفقد فريقه البرلماني، وهذه مسألة لها أكثر من اعتبار. ويمكن كذلك تحالف اليسار 8 مقاعد، كذلك تقدم مهم وأساسي، وهذا كذلك سيعطي نقلة نوعية على مستوى العمل البرلماني خاصة في شقه التواصلي من خلال الأسئلة الشفوية التي يتم نقلها وطريقة التفاعل والترافع.
3: وفي المجمل، أكد الأستاذ محمد الغالي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، أن نتائج انتخابات 2026 لم تأتي بمفاجآت كبرى تغير من بنية التحالفات أو بنية توجهات العمل المؤسساتي لمجلس النواب، على اعتبار أن الأحزاب التي كانت تقود العمل النيابي والعمل الحكومي احتفظت بصدارة الانتخابات بعدد مريح رغم التراجع المسجل في عدد المقاعد المحصلة عليها.
0: وبعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، تعود أسماء سياسية بارزة إلى قبة البرلمان بعدما تمكن أمناء عامون للأحزاب ووزراء حاليون وسابقون من حجز مقاعدهم من ضمن 395 مقعدا التي يتشكل منها مجلس النواب. سنتعرف على أبرزها في هذه الورقة للزميل أنس البشارة.
5: تشير النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية إلى ظفر عدد من أمناء الأحزاب السياسية بمقاعد برلمانية. ثلاثة أسماء تقود أحزاب سياسية استطاعت إقناع الناخبين في دوائرها المحلية. أول اسم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، تمكن من الفوز بمقعده البرلماني وكيلا للائحة حزبه عن الدائرة الانتخابية المحلية بالعرائش. ثاني اسم نبيلة منيب، زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد وقائدة لائحة تحالف اليسار، والتي نجحت في العودة إلى مجلس النواب عبر بوابة الدائرة المحلية الدار بيضاء أنفا. وثالث اسم محمد زين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي حسم مقعده في مجلس النواب بعد تصدره النتائج في دائرة إفران. وبناء على النتائج الأولية حسمت وجوه حكومية مقاعدها. يتعلق الأمر بفاطمة زهرة المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي حصدت مقعدها النيابي في دائرة مراكش باسم حزب الأصالة والمعاصرة. عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي تمكن من ضمان مقعده البرلماني بعد تصدره النتائج في الدائرة الشمالية لإقليم تارودانت. نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، الذي فاز بدائرة العرائش. أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بدائرة وزان عن حزب التجمع الوطني للأحرار. دائما مع الأسماء الوزارية التي ضمنت مقعدها البرلماني، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة سيدي إفني. كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي فاز بمقعد برلماني عن دائرة اليوسفية في أول تجربة انتخابية له. عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك تمكن من حسم مقعده عن حزب الاستقلال بإقليم تارودانت الدائرة الجنوبية. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور فاز بمقعد برلماني عن دائرة بن سليمان باسم حزب الاستقلال. محمد البهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي خاض دائرة المحيط بالرباط وضمن مقعده في مجلس النواب. وفي كتاب الدولة فاز كل من أديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالإسكان في دائرة الرباط شالة عن حزب الأصالة والمعاصرة، والأحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في تارودانت الشمالية، وإلى جانب الأمناء العامين للأحزاب السياسية ووزراء وكتاب الدولة شهدت الخريطة السياسية دخول وجوه جديدة لمجلس النواب لأول مرة.
0: ولتقريبكم من بعض ارتسامات المواطنين حول نتائج هذا الاستحقاق، انتقل ميكروفون الإذاعة الوطنية إلى شوارع الرباط واستقل الآراء التالية.
6: بالنسبة للنتائج أنا نظرية ديالي بانت لي كانت متوقعة، وصوتنا الحزب اللي تنبغيه وشي كان دات في مستوى الحمد لله. أنا كنت متوقع الأصالة والمعاصرة تكون هي الأولى بحكم الناس اللي عندها، وتنتمنوا البرامج اللي عطاونا يوفوا بهم ويتحقق هذا الشيء إن شاء الله.
7: الله يجيب اللي فيها الخير وصافي، هذا ما كان نتمنوا الخير.
8: المهم حنا ما كنتبعوش بزاف داكشي ديال السياسة حيتاش ما ساكنينش هنايا في المغرب، ولكن بحكم أننا عندنا انستغرام كيطلع لنا داكشي في انستغرام عندنا التفاؤل. قدر شي حاجة هاد المرة تبدل، قدروا يديروا داكشي اللي كيقولوا غيديروا، وكلشي باغي البلاد تزيد القدام
9: ان شاء الله. انه الحكومه الجديده تعطي واحد النفس جديد.
0: ومن ابرز المؤشرات والارقام التي كانت لافته خلال الندوه الصحفيه التي اجراها وزير الداخليه عبد الوفي الفتيت لاعلان النتائج الاوليه، تلك المعطيات المرتبطه بمشاركه ساكنه الاقاليم الجنوبيه في عمليه الاقتراع، حيث وصلت هذه النسبه الى 77% بجهه العيون السقي الحمراء، و53% بجهه قلميم ودنون، و61% بجهه الدخله وادي الذهب، في مؤشرات تعكس انخراط ساكنه هذه الاقاليم في تدبير شؤونهم المحليه بشكل يساهم في تعزيز صرح تمثيلية ديمقراطية حقيقية. للتعليق على هذا المحور معنا الأستاذ عبد الفتاح فاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية. بعد الترحيب بك أستاذ فاتحي، ما تعليقكم على نسب المشاركة المرتفعة المسجلة في الأقاليم الجنوبية وما دلالات ذلك؟
10: نعم، يمكن القول بأنه الأقاليم الجنوبية دائما كانت تنخرط بشكل كثيف بالمقارنة مع باقي جهات المملكة المغربية في العملية الانتخابية، وطبعا هذا يجسد كذلك منطق لهذه الأقاليم في رغبتها في تدبير شؤونها الاقتصادية والإدارية والاجتماعية بأنفسهم، وبالتالي أن هذه المشاركة المرتفعة 77% في

0: العيون و53 في جنيم، وكذلك 62 كذلك بالداخلة. هذه رسائل سياسية موجهة كذلك إلى الداخل للتعبير عن انخراطهم في المسلسل الديمقراطي الوحدوي للمملكة المغربية، وكذلك رسائل كذلك إلى الخارج كذلك تؤكد بأنهم منخرطون في عملية تدبير شؤونهم الإدارية والاقتصادية بأنفسهم، وبأنهم مؤهلون للإطلاع بهذا العمل، وأن ذلك هو أساس كذلك التنمية الذي جعلت مؤشر العيش مرتفع بهذه الأقاليم، وأن انخراطهم هذا هو محط إجماع من قبل ساكنة الصحراء.
1: نعم، طيب أستاذ فاتحي، كيف تنعكس نسبة المشاركة المرتفعة في عملية التصويت بالجهات الثلاث لجنوب المملكة على تدبير الشأن العام لهذه الربوع؟
0: طبعا بكل تأكيد هذا من جهة كذلك يؤكد بأن هناك كذلك عملية يعني الانتقال في التدبير إلى المؤسسات المدنية والانخراط كذلك بشكل مكثف وفعال في بناء المؤسسات وفي التدبير المؤسساتي وكذلك التسيير المؤسساتي، وأن هذا الانخراط هو كذلك ينجح اليوم بسبب تمارين ديمقراطية انخرطت فيها ساكنة الصحراء للتعبير عن تشبثهم كذلك بواقعهم في الصحراء ولقيادة مسار تنموي وكذلك سياسي واجتماعي وثقافي خاص بهم، وهذا كذلك ما يؤكد فعلا كذلك بأنهم صادقون في الرغبة في تسيير شؤونهم الإدارية والاقتصادية بأنفسهم، وهذا هو ما تعبر عنه حتى الجهوية الموسعة التي تعتبر نداما للتدبير الترابي بالمملكة المغربية.
1: الأستاذ عبد الفتاح فاتحي، أذكر بأنك مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات. ارتباطا دائما بيوم الاقتراع الذي جرى في ظل ملاحظة محايدة ومستقلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم بالرباط صدر تقرير المجلس الذي اعتمد على معطيات ملاحظي المجلس من 3915 مكتبا للتصويت و1644 مكتبا بالنسبة للملاحظين الدوليين، تكون الخلاصة الرئيسية هي أن التصويت مر في أجواء عادية مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على عملية الاقتراع. المزيد معك أيوب الإدريسي.
2: التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الانتخابات التشريعية لمجلس النواب خلص إلى أن يوم الاقتراع مر في أجواء عادية مع تسجيل بعض حالات النقاش والتجاذب التي لم تؤثر على عملية التصويت. كما سجل التقرير تدرجا في استكمال الترتيبات المؤطرة لمختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي. وبخصوص التجاوزات التي شابت عملية الاقتراع، رصد ملاحظات وملاحظو المجلس 44 حالة و2030 محتوى رقميا اعتبروا أنها تتضمن توظيفا للرموز الدينية في الحملة الانتخابية، في حين سجلوا 6 حالات من أعمال الحملة الانتخابية في مكان للعبادة. كما سجل المجلس أن الحملة الانتخابية تميزت بتقديم الأحزاب التي كانت تشكل الأغلبية الحكومية لسرديات متباينة ومعلومات ذات صلة بتدبير الحكومة، مما مكن الرأي العام من الاطلاع على كيفية اتخاذ عدد من القرارات والمواقف التي تم التداول بخصوصها. المزيد من التفاصيل عن عملية الملاحظة نتابعها في تصريح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.
3: فإذا يمكن أن نقول بأنه الاقتراع بشكل عام مر في أجواء عادية، إلا أنه كذلك سجلنا حادثتين في مكتبين، مكتب 80 ومكتب 87 بمدرسة القدس بطنجة. قمنا كذلك بجلسة استماع لأعضاء لرئيس وأعضاء اللجنة ديال المكتب. سنتقدم بهذا التقرير للنيابة العامة لدعم الإجراءات التحقيق التي فتحته يوم أمس.
2: وحظيت الاستحقاقات التشريعية ل23 من شتنبر لمراقبة أزيد من 200 ملاحظ دولي أشادوا في المجمل بحسن سير العملية الانتخابية بالمملكة. إيفي بيتون كيمويني الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومان فيرتي.

0: بون سيتي فانتاستيك.
1: كانت تجربة رائعة بالفعل. فقد انتشرت بعثة المراقبة في مدينتين كبيرتين هما الدار البيضاء والرباط. بدأنا عملنا في 7:30 صباحا وخرجنا قبل فتح بعض مكاتب التصويت، وجبنا أكثر من 200 مكتب اقتراع في المدينتين. حسب ما عينا لم تسجل أي حوادث بارزة، ومرت الانتخابات في أجواء من الهدوء إذ لم نرصد أي حادث داخل مكاتب الاقتراع التي جبناها. كما التقينا بعدد من المواطنين الذين أقبلوا على مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم.
2: وبخصوص نسبة المشاركة في الاستحقاقات التشريعية التي بلغت 38.08%، اعتبر المجلس أنها ينبغي أن تشكل إنذارا للمؤسسات المنتخبة لتستوعب رسالة النسبة وتخضع أنشطتها وخطاباتها ووسائل عملها للتقييم والمراجعة.
3: نغلق ملف تشريعيات شوتنبر ونتوجه اللحظة صوب نيويورك التي تتواصل بها أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور وفد مغربي يقوده وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريتا. وعلى هامش هذه الدورة تصلنا مواقف جديدة داعمة لملف وحدتنا الترابية، وآخرها موقف دولة موريشيوس التي اعتبرت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر مصداقية وواقعية وعدلا لحل هذا النزاع الإقليمي، بالإضافة إلى تجديد بوليفيا لموقفها الذي يساند الطرح المغربي. المزيد معك أنس البشارة.
1: مواقف متتالية داعمة لخطة الحكم الذاتي عبر عنها في أروقة الأمم المتحدة على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة. جمهورية موريشيوس وبوليفيا دولتان أخريان تنضمان لصف الداعمين للطرح المغربي. رئيس المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبد الفتاح.
4: هذه المواقف المعبر عنها على مستوى جميع العامة المتحدة بنيويورك تؤشر على تزايد التفاف المجتمع الدولي مع الموقف المغربي مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في سياق أيضا انحصار وتراجع المعسكر الداعم للانفصال. اليوم دول من مختلف قارات العالم خاصة من فضائين حيويين كان محسوبين على المعسكر الداعم للانفصال هما القارة الإفريقية وأيضا أمريكا اللاتينية. هذه المواقف أيضا تأتي قبيل مدة وجيزة من انعقاد مجلس الأمن حول ملف نزاع المفتاح حول الصحراء في معرض أكتوبر المقبل، الأمر الذي يحيل على يعني تداول هذه المواقف على مستوى أيضا مجلس الأمن وعلى مستوى التقارير الصادرة عن سواء عن الأمين العام الأممي أو حتى الإحاطة التي تصدر عن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي ستيفان دمستور.
1: من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية ينحصر صف المساندين للفكر الانفصالي ويحاصر بخطة الحكم الذاتي التصور الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل نهائي وعادل لملف الصحراء.
3: في الورقة الرياضية، لقاء افتتاح البطولة الاحترافية لكرة القدم بين أمل تزنيت واتحاد طنجة محور هذا التقرير لحميد الزموري.
5: نقطة البداية للموسم الكروي الجديد للبطولة الاحترافية من ملعب البشير بالمحمدية واستقباله هذا المساء انطلاقا من الساعة 8 لأول مباراة بين فريقي أمل تزنيت الذي حقق الصعود لأول مرة في تاريخه الكروي للقسم الكبار ضد فريق اتحاد طنجة بمدربه الجزائري السيد عبد الحق بن الشيخة. الموسم الكروي الجديد لن يختلف شكلا ومضمونا عن المواسم الماضية، فرق تقليدية وتنافس كالعادة على لقب البطولة، فرق من أجل الحفاظ على المكانة بقسم الكبار وفرق أخرى بإمكانيات محدودة وبإكراهات على مستوى البنية التحتية لتجنب النزول أو العودة للقسم الاحترافي الثاني. فريق أمل تزنيت لأول مرة في قسم الكبار سيغرب بالمحمدية ليستقبل الضيوف لعدم توفره على ملعب يليق باستضافته لمنافسات قسم الكبار فريق أمل تزنيت إلى جانب حسن تقدير والمعاناة هذا الموسم واللعب خارج القواعد. عن اللقاء الأول في القسم الأول ضد اتحاد طنجة يتحدث المدرب السيد عبد الرحيم شكليط.
6: فحنا مستعدين بما فيه الكفاية، عارفين بأننا نزلوا واحد الفريق اللي هو قوي اللي عنده لاعبين في المستوى مدرب المدرب اللي كيتالك تجربة كبيرة. احنا خدينا معلومات على الفريق، نحاول ما يمكن اننا بقول السيناريو اللي خدمنا بهم مع اللاعبين، نتمنى من الله ان نكونوا في المستوى، لان هذا اول ظهور كما ذكرتي تاريخي الفريق عمل تيزنيت في قسم الوطن الاول. نتمنى من الله اننا نبرزوا بصوره اللي ترضينا وترضي جميع الفعاليات ديال الفريق ان شاء الله.
5: مباراة الافتتاح لموسم الكرة الجديد هذا المساء انطلاقا من الساعة 8 بملعب البشير بالمحمدية بين أمل تيزنيت واتحاد طنجة والحكم عز الدين بولفايد. باقي اللقاءات مقسمة بين السبت والأحد مع تأجيل لقاء الجيش الملكي والرجاء بحكم مشاركة أكثر من 3 لاعبين من فريق الجيش الملكي مع المنتخبات الإفريقية في الجولة الأولى لإقصائيات كأس أمم إفريقيا لمحطة 2027.
3: نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، تابعتم فيها. بعد يوم انتخابي طويل أعلنت نتائجه المؤقتة في ساعات الصباح الأولى، صناديق الاقتراع تضع حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة الأحزاب الممثلة بالمؤسسة التشريعية بحصوله على 97 مقعدا. وبعد أن ظلت مفتوحة طيلة 11 ساعة مكاتب التصويت تسجل توافد 38.08% من الكتلة الناخبة. الأقاليم الجنوبية الثلاث وكما دأبت على ذلك خلال الانتخابات التشريعية السابقة تتصدر جهات المملكة من حيث نسب التصويت. التقرير الأولي للملاحظات الميدانية للانتخابات التشريعية يؤكد أن يوم الاقتراع مر في أجواء عادية مع تسجيل بعض الحالات التي لم تؤثر على سير عملية التصويت. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: عرفتي لمشيتي
1: لا تقول غريب
0: لا تقول غريب منين جيتي
1: لا تغيب يا كاس
0: لا تغيب يا كاس لمشيتي
1: لا تقول غريب
0: لا تقول غريب منين جيتي
1: امتى تولي عندي كيف كنتي امتى تولي عندي كيف كنتي امتى تولي عندي كيف كنتي امتى تولي عندي كيف كنتي

0: نفسي وانا في نفسي.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الثانية.

كان بالمنزل إلى جانب الزوجة خمس من الخادمات الرسميات، عدا البنات الخادمات غير الرسميات اللائي لم يكن العرف يسمح بأن يلقبن بالخادمات. والرسميات من بقايا الرقيق اقتنيت كبراهن لتدفع مع مهر السيدة خدوش. كانت يومئذ فتاة صغيرة قبل أن يظهر عليها أثر العمل المفني المستمر وحياة الحرمان. الخادمات الأخريات أصغر منها سنا، اقتنيت كل واحدة منهن لمناسبة. كنا مغربيات اختطفن من أقصى الجنوب وهن صغيرات. كانت إحداهن سمراء تميل إلى السواد، وكانت الأخرى بيضاء. أما الأخريان فقد كانتا قمحيتي اللون قبل أن تحيل الأيام لونهما إلى صفرة باهته.

0: سيدتي رضية المزاج هذا اليوم؟ فقد سألتني عن أحوالي.
1: وماذا قلت لها؟
0: كالعادة قلت لها إذا كانت وسيدي الحاج بخير فالدنيا بخير.
1: الدنيا بخير
0: عندما نجد أنفسنا في بيتنا بعد التعب.
1: بيت الخدم.
0: نحن الآن في بيت الخدم، فلماذا لا نضحك؟ كدت أختنق اليوم في المطبخ.
1: ما هي حكاية الملح في الطعام اليوم؟
0: اسكتي، لا تعودي إلى ذلك الحديث، بل أعيدي علينا ما قال لك بائع الدقيق عندما خرجت أمس.
1: بمجرد ما مررت أمام دكانه صاح قائلا: السواد سواد القلب، إن الله لم يحرم أيا من عباده من الجمال.
2: قبحه الله، ذلك العجوز لسانه أطول من عمر الكلب.
1: إنه طيب.
2: أنا أيضا طيبة.
0: أختي جوهرة، دعي الآن هذا، احكي لنا عن قصة اختطافك. نحن لم نعد نذكر شيئا مما حدث لنا ونحن صغيرات.
2: أوه، فلنتحدث في شيء آخر.
0: جوهرة أرجوك قصي علينا، هذه فرصة هائلة. سيدي الحاج غائب وسيدتي خدوش في بيتها، لن ينادي علينا أحد.
1: شيء يشبه الخرافة.
0: ابدأي أرجوك.
1: كنت طفلة في العاشرة من عمري تقريبا، أسكن في قرية صغيرة بالجنوب. أتذكر الآن كل شيء فيها: مواضع الحطب، النهر، الأعراس والحفلات. في كل مرة أحاول أن أتذكر اسمها يظل دائما على طرف لساني.
0: لا يهم اسمها الآن، واصلي.
1: كنت أخرج مع عائلتي لجمع الحطب أو لنقل الماء. أحيانا كانت أمي تسمح لي بمصاحبة الرعاة في فصل الربيع بصفة خاصة، ولكني لا أذكر اسم تلك القرية.
0: دعي اسمها الآن. ثم
1: خرجت ذات يوم بمصاحبة خرفاني الصغيرة، أداعبها وأحملها وأسوقها برفق باحثة عن الربيع الطري الناعم، أندفع في الفضاء الواسع وأردد أنغام الراعية. وما إن أضحت الشمس حتى شعرت بالعطش
0: فذهبت إلى العين.
1: ذهبت إلى العين بسرعة متشوقة إلى جرعة ماء باردة أطفئ بها لهيب عطشي. كانت العين خالية إلا من أصوات الطيور، بينما أنا أملأ كفي بالماء

0: ماذا تفعلين يا بنيتي في هذه العين؟
1: أشرب يا عم.
0: وهل العين باردة حلوة نظيفة؟
1: إنها باردة جدا، هل تريد أن تشرب؟
0: نعم أريد أن أشرب، ولكن قولي من أين؟

0: هذه البعيدة إنها جميلة.
1: لا، إن أمي وأبي ينتظراني مع عودة الرعاة، ولا أحب أن أتأخر عن شياهي.
0: املأي جرتي هذه فإني عطشان.

0: يا له من رجل قاس.
1: كان يرعاني بشكل عجيب ويطمئنني دائما إلى أنني لن أصادف أي مكروه، وكان لا يتركني مع رجل مهما كان.
0: طبعا فأثمنة العازبات أكثر.
1: لم أعرف ذلك إلا فيما بعد.
0: ثم
1: وجدت نفسي في بيت حقير لا أذكر موقعه، لأني دخلته ليلا وخرجت منه ليلا. عرفت فيما بعد أنه كان بمدينة مراكش.

0: احكي لنا عن وصولك إلى فاس.
1: أنتن أيضا تعرفن تلك الدار الحقيرة المظلمة التي يشبه بابها الخشبي باب حمام عتيق. كان النخاس رجلا سمينا أبيض اللحية، إذا تكلم تزعزعت جدران الدار القديمة.
2: اقتربي أيتها الصبية، أديري رأسك، أريني قدميك.

0: قالت لي ساعدة وهي تقودني. ما اسمك؟ لم أفهم. قالت من هو السيد الذي كنت عنده؟ لم أفهم. قالت لي لماذا أخرجك؟ لم أفهم. قالت لماذا يبيعك؟ يبيع؟ يخرج؟ السيد؟ لم أفهم.
1: ثم قدمت لك سعادة ملابس وأمرتك بارتدائها ريثما تغسلين ثيابك.
0: تماما، تعرفنا هذه الحكاية.
2: دعيها تواصل.
0: في بيت واحد كنا نجلس جميعا، وكنت أحاول أن أسمع كل ما يروج بين الخادمات. كن يبعدنني عنهن، يحتقرنني لصغر سني، ولكنني كنت أعرف عما يدور الحديث.
2: عما كنا يتحدث؟
1: عما كنا يتحدث؟ خرجت من الماء ونشفت رجلاك.
0: لم تكن أحاديث مهمة، فيتدور حول فضادة السيدة، معاملة السيد، عقاب السيد الوحشي لغلطة بسيطة.
2: أعرف هذا.
0: وإذا حاولت الخادمة أن تنتقم لكرامتها، فجزاؤها العودة إلى دار النخاس.
2: عندما كنت هناك حكت لنا واحدة أن سيدها كان يعتني بها كثيرا كثيرا، وكانت سيدتها تراقب كل حركة من حركاتها ولا تتركها تختلي بالسيد ولو لخدمته.
1: أليس لهذا الحديث نهاية؟
2: هل عرفت كيف كانت نهايتها؟
0: تزوجها.
2: لا، عادت إلى دار النخاس.
1: تستحق أكثر.
2: أغلقي أذنيك إذا كنت لا تريدين الاستماع. جوهرة، واصلي.
0: وبعد أن مر علي أكثر من أسبوعين، وذات صباح

0: ما اسمك يا بنية؟
1: عائشة يا سيدي.
0: وما اسم سيدك السابق؟ هل كنت خادمة في فاس أو في بلد آخر؟
1: نعم، كنت أشتغل مع أمي في المنزل وأرعى الشياه.

0: إنها جديدة، خطفت حديثا من القرية إلى السوق. سيدي الحاج، إنها تمينة وستنمو تحت رعايتك وبين يديك، إن السيدة ستغتبط بها. جرب بضعة أيام وسترحمني. بنت ساذجة مغمضة العينين.
1: هاتي يدك، أديري وجهك. دوري.
0: تمينة جديدة، ستتأكد بنفسك، سترحمني. عائشة، عائشة، استعدي لتذهبي حضر مع سيدك الجديد. في رعاية الله سيدي الحاج. سترحمني.

0: شارك في تشخيص هذه الحلقة شريف العلوي المراني، سعيد العلمي، أمين الحبابي، عمر الدويب، عبد النبي الرياحي، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة الثالثة.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي. دفن الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلنتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانه والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاع تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته البيضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت وصنعت على السودان. جامعة الجنيدية هي تقريبا نقول إحنا الغنيمة، القنداية اللي يغنم وهي مسمية على الغنيمة.
2: نعم.
3: هذه الجوانب تشتمل على أشوار وانحاية. الشور هو باش نسهل للمستمع الكريم بالحسانية ديني دانا والضيل اللانا وسراغة كاملة شنبانة ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول وراك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي مولي فان.
2: جميل.
3: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني من وأيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد أم أولادي، أصل مرانا مكذبني ومر مولي تكرادي.

0: والله الا رادي جواد، وانا صرك عزت على رادي واولادي، ويخلوها زاد اولادي لاولاد اولادي.
1: الله يحفظه. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيدي؟
0: جيد، حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية وله شور، ذاك هو الهول نقول المطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم، كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت، هم ثمانية.
1: طيب سي الصعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيوه والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
0: جميل، حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو، ياك يجي الهول كامل هي ساعة. ليش الساعة؟ هي اللي يستكوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
1: نعم.
0: كاين من البناط اللي يستكى على ساعة ونص، وكاين من البناط الأكثرية هي اللي يستكى على ساعة. ساعة هي راحته راحة المطرب.
1: نعم.
0: أيوة، ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8، كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق اللي كوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام، يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخو الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء تعرف ويرخيه، لأن الأشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهول المنطرح تعرف ما هو معجل. والأكثر هو الهول المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدنيت.
1: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول، ما كرهتوا حنا هذه الحلقة أيضا موجهة للشباب، يا كانها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات، أشن هي أسامي الأشوار وما كرهناش بالقيفاني لكان.
0: الله الله، الحقيقة الأشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا انا واويل انا وال، هو عند الحسانيه ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب رشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
1: نعم.
0: ذاك اللي يقول الجمل يشبز الماء هو انا وال.
1: آه.
0: اول اشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
1: نعم.
0: هو انا وال لملس، يقولوا هم انا وال لملس، يقول واحد فيه والفي دمعتها بالتجلاج تبان تروري ما سكنت، راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دنا دنا دت. هذا قالوا انا والد ملس. كاين شور ثاني قالوا المريره، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
1: طيب إذا كان هادو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني، أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيص؟
0: زين، حتى جميل. هذا الرقص، الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
1: نعم.
0: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار، جاكوار تعود ترقصها كما مرت ترقصها على المرأة وتقبض كاسين وتملى كاس راقب واحد قاض، كاس راقب واحد قاض ديك جاكوار. ورقصة قيرة تعدل بسرعة ويعدوها دائما الرجال وبالدوران وبسرعة، اللي هي رقصة قيرة هذه. كاين رقيص رقصة قالها التمازير، والتمازير هو تعاسير، يعود الرقاص يعود واقف ويجب بنص الفوقاني قاضي ينتهي من سترام ويرفع راقب كأنه عاد يعاصر. كاين التقلمين، رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمن، يقول لك هز القلمونة تعود يسوي القلمونة العلم عضق عليه راسه
1: يدك القصة اللي كتكون
0: تحضرهم فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قال من القضامين كاين تنسفيل لا ولازم يتنسفل في رعيه ويرقص كي زايل مقيدة يتنسفل معاك كاين تشباح كيقول لازم الشبح في يدي بالحالة هذا هو رقص كل رقصة مسمية كاين رقيص بالحرقفة معروف عند العليات وكاين رقيص بالدبوس يرقص الرجالة وكاين رقيص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع
1: جميل واكيد السي سعيد ان كل رقصه عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها. طيب ما نقدو اليوم نتكلموا على ازوان او الموسيقى الحسانيه، ما ذكرنا اهم الالات الموسيقيه الحسانيه اكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
0: صحيح.
1: الى سمحت سي صعيدي بدايه تعطينا اسامي الالات الموسيقيه الحسانيه ونبداو بالتقليديه منها.
0: جميل جدا. الحقيقه الالات الحسانيه هي الالات القديمه والحديثه.
1: أيه.
0: الحديثه يكلم معدله من المعادن كيف جيتار
1: صحيح وهذه عصريه هذه طاريه على
0: طاريه على على الموسيقى وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به المقامات كامله
1: والورق وكيف الورق
0: تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الالات المصنوعه الحديثه.
1: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
0: بيك نقول لها تيدينيت.
1: أيه تيدينيت أشنابتا تيدينيت
0: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوض الاستطويل وتارها أربعة تشبط ثنتين اللي هم السلوك والمهارة اثنين.
1: ومن يخبط هاد تيدينيت
0: الراجل الخاص المرة ما تعود
1: خاصة بالذكور
0: واردين واردين خاصة بالعليات لأنه يندر على عدد القدح السلاي الواردين والحفرة اللي فيه ينقال هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل
1: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي
0: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له يطول فيها 12 وتر 12 سلك
1: عدد الاوتار اللي كاين
0: عدد الاوتار
1: نعم
0: يا ويديرهم تيكوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلة اللي هو هو هو هو, هو الحفره اللي وسط اردي قالوا هو هذا هو اردي.
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت ان في واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
0: حسب اختيار المطرب
1: اذا
0: بغى يدير وتر واحد اذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثه ذاك هو اللي باغي كاين الطبل بسيط يا جل ملبس به سلاي ويرد.
1: طيب اكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وانت غادي تشرح لنا اكثر والمستمعين ان فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي ما عاد تستعمل، شنو هي الاسباب في الموسيقى ديال الازوان كانت فيه واحد مجموعه ديال الاشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كانها انقرضت اليوم، شنو هي الاسباب وشنو هي بعد كاع الاشوار؟
0: جميل جدا والله. الاشوار اللي هذا زوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن أول ما وعد المصوان الجامع الكحلة والناس اللي خابرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشا معهم
0: كيف سيد أحمد البكاي والعوة كيف هو لازم يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معاهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبر منهم واحد يسجل بن يدير في هذو الاشوار اللي هما
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا الاشوار
0: والله والله والله خالق شورن قالوا القميص لا القميص وتوف وخالق شورن قالوا تقرين وتقرين كلمة سودان وكاين شورن قالوا الرج الرج تعرف حسانية ولاد مرج به النعاس وكاين القيام شور القيام وكاين السيق وسمع السيق هذه الوعليات
1: هذيك اللعبه الشعبيه
0: وكاين الكلاب شورين قالوا الكلاب وكاين شورين قالوا القرين هذا كامل المطربين يسموه كيف بغاو
1: وفي قيفان

0: سي صعيدي
1: خالق
0: يتكلموا على
1: واحد
0: هذا
1: يقول
0: الشوار.
1: يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول، يقول له تخبط الكلاب تخبط الكلاب بلا عتيق، وتخبط في الهول خميط سيق، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الاساسه، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خميط زين، تخبط للرجل اهلين وظهوانك تخناسه، فما قد يوقف هم زين زين مالي تنقاسه، تخبط غراس بلا نزاع جبته وتجيب اجناسه، شاعر غيرك في الحق يا رابط راسي غراسه.
0: الله لا يبكمك، ما شاء الله عليك. كنحييك إذن باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه، قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني، لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذن باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقامات وظهورها، أي فن الهول بشكل عام وأزوان، أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبيدار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

سماخ وذات لا شدوك أذى.

في الرجوان.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما كذبت.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. مشاغل الحياة والضغوط اليومية والتوتر والقلق الذي قد نواجهه يوميا من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية وعلى التوازن النفسي، فما هي أهم الطرق والأساليب الوقائية التي بإمكاننا اتباعها للمحافظة على صحتنا العقلية بعيدا عن تناول الأدوية الكيماوية وزيارة العيادات الطبية؟ بداية، خصص وقتك لنفسك، تعامل مع نفسك باحترام وتوقف عن جلد الذات. خصص وقتا لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع آفاقك. ابدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب تحبه، فيرتبط استهلاك القهوة أو الشاي بانخفاض معدلات الاكتئاب. الاهتمام بصحتك الجسدية، فذلك سيقودك لا محالة إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد دائما من تناول غذاء صحي وتجنب السجائر واشرب الكثير من الماء، جميعها تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج بحسب ما نشره موقع جامعة ميشيغان الأمريكية. الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية، حيث يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتا للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل من أولئك الذين يفتقرون إلى الحياة الاجتماعية. مساعدة الآخرين بالتطوع وتخصيص جزء من الطاقة للمساعدة لمساعدة شخص آخر، سيشعر كذلك بارتياح كبير من خلال العطاء. تعلم كيفية التعامل مع القلق. القلق حقيقة لا يمكن تجنبها في الحياة، ولكن بإمكانك التدرب على مهارات التأقلم مثل ممارسة الرياضة أو المشي في الطبيعة أو اللعب مع حيواناتك الأليفة أو التأمل. وأكيد تحديد الهدف والواقع فيه، حدد ما تريد تحقيقه أكاديميا ومهنيا وشخصيا، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك، فكن واقعيا ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه، إذ أن الإنجازات البسيطة من شأنها أن تمنحك شعورا رائعا لتقدير الذات. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
0: صحتك في دقائق.

إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

قلت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني البغراته ثملت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: في رياضي الأدب الحسن،
2: إعداد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. غير خاب عليكم أيها الإخوة أن هذا الأدب الحساني الذي يعتبر بحرا عريضا لا ساحل له ولا يعلم أحدا متى عمقه، تأتي فيه الجواهر والحجارة وغير ذلك من المسائل، فهو كما يقول الشاعر ترمي غواربه العبرين بالزبد، فهو أيضا ترمي غواربه بالزبد، وفي أعماقه اللؤلؤ والمرجان، وفيه أيضا الخزف والحجارة وغير ذلك، كما أنه أيضا يمكن أن يتسع للكثير من الأمور التي تهم الكل. ذكرت في أحد الحلقات الماضية أن للشعر الحساني محسنات ومقومات وروافد وحمولة كبيرة جدا، وذكرت من

هذه الروافد، وذكرت من بين هذه الروافد الحكمة والأمثلة والقصة والرواية، ودون أن نهمل الشعر الحساني لأنه في الحقيقة هو المحور الأساسي. نعود إلى الحكم ونذكر بما للمنطقة من حكماء، ونستمع إلى حكمة سردها أحدهم ربما تكون في أواسط القرن العشرين، عندما كانت البادية في أوجها ولكن بدأت تضم شيئا فشيئا إلى الحضر. يقول واحد من الحكماء في هذا الموضوع: الله يغنينا عن ناقة الحويش وعن البينة البويش. هذه المسألة اللي هذه هي حقيقة احنا منين نخرصه؟ ده هو في هذه الساعة، هذه لا يتعود مقيولة في الستينيات، وما زالت الساعة البادية على أوجها، ولكن هذا يعتبر شبه ولاية، لأن عند منين تعود البل تندار في الأحواش والبنها يجي في البوش، هذا بالنسبة له معناها أنه أصبح محدود جدا. وهي أصلا الإبل كيف قال العربي فيها: الإبل لا تصلح للبستان وحنت الإبل إلى الأوطان. وفيها قصة لا يجيبها، هما أصلا قالوا عند واحد كان من أبناء العرب القدماء من ما يقولوا شعرا عنهم، يديرهم من جملة الخدم ويمشوه سارح. خلق امرأة مشات ولدها سارح الغنم، منين شاف الليل مروحها قال لها: لست كمن يحسن صوت فعفعي. وهذه فعفعي عندنا راهي كانت أصلا الرعيان، رعيان الغنم يقولوا أي، هي واحدة من زجر الغنم، وهو بالنسبة له يقول لها: أنا ما صالح لسرحة الغنم. عاد يقول له: لست كمن يحسن صوت فعفعي، والشات لا تمشي مع الهمل لعي. الهمل لع فيها قول أنه السبع، وفيها قول أنه الذيب، وهذا بعد حقيقة ما هم من فصيلة واحدة، ما هو العم قطعا، ولا يجي غير لا باطل اللغة تجمع كل شيء. وإنما أحسن نص الهم معي، مستسجرات بفياف النزع، إذا علونا أربعا بأربع أنن تأنين النفوس الوجع. قامت سرحت في البل، من سرحت في البل جاهم أصباح والله في الليل، قال لا خلي الرعاية يا أميم وأولني ما شئتي، إما مشهدا أو مكتبا، إن الرعاية ما استطاع دوامها من لم يكن يعتادها زمن الصبا. إذن هذه المسألة اللي هذه هي كانت عندنا في القديم، وكان دائما ارتباط بباديتنا وحيتنا إبلنا والله غنمنا. ونرجع للحكمة اللي قال هذا الحكيم: يغنينا عن ناقة الحويش والبينة البويش. حقيقة هو هذا الشعر الشعبي وهذه الأمثال الشعبية وهذه الحكم تعتبر ذاكرة حية للتاريخ، وحاضن أمين للموروث الحضاري بكل أطاءاته المختلفة. هو الشعر الحساني ديوان الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة والملاحم البطولية وغيرها من روافد الفعل الحضاري، كما أنه أيضا برهان ساطع على عظمة الشعوب و قدرتها على الإبداع والتميز وسلامة الفطرة التصويرية ورفع الذوق الفني. ويتميز الشعر الحساني بالكثير من الخصوصيات، في مثلا الإيجاز واختزال المعاني الكثيرة في قاف واحد يتألف من أربعة فلوات، وهذا لا يجيب عليه مثال. كيف قال واحد: عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة. هذا القاف فيها أربع أشطار، والله زاد أربع كلمات، وكلهم تقسم إلى شطرين، وهو في الحقيقة يتألف من شطران فقط. عيني تجري بالدم أهتن على النحر صبابة.
وهذا النوع اللي هذا هو نجبره في الحسانية ونجبره في بعض البحور الحسانية وله بالإيجاز. البحور الحسانية نجبره فيها ولكن بالإطناب، ولكن تقسيم العروضي كمثلا إذا طينا نقسمه البيت إلى 4 أشطار، كيف يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي. إلى قلنا يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي. جاونا 4 أشطار في بيت واحد في الوقت الذي هو يتألف من شطران فقط. نفس الشيء في القاف، عيني تجري بالدمع أهتن على النحر صبابة. وهذا لا يجعلنا شرح هذا القاف اللي هذا هو صبابة، هي مفعول لأجله لأنها خص مطلوب في القاف كيف اللي جا فيه. هو بالنسبة للقاف اللي يظهر فيه في البعد المعرفي الحساني عن الشاعر، عبر عن حالته النفسية والوجدانية، كلمات قليلة جدا ولكن تحمل في طياتها كل معاني الوجد والوله والحزن والحرمان والمعاناة اللي تذكيها عاطفة ملتهبة تعمل في نفس معذبة أذابها اليأس تحت سموم ناره اللافحة، فراحت تمضغ عجزها بصمت أليم فضحته دموع تدفقت على نحر الشاعر لتكشف صبابته المحرقة من معشوقه. إذن هذا هو نوع من الإيجاز في الشعر الحساني وربما لا يوجد في غيره. والقاف حقيقة هو أصغر وحدة كاملة في الشعر الحساني، ما أصغر منه، ما هو التافلويت، لأنها تعتبر جزء منه، وهي وحدها ما تقد تقوم بذاتها، لابد لها من 4 تفلوات، أو القاف لابد له من 4 تفلوات، لأن تافلويت وحدة لا تقوم بذاتها، لأن القاف على الأقل ما هو لا يكمل، يكون وحدة شعرية أساسية يكون إلى عاد فاربعة في الواتن، وهذه تشكل كلا متكاملا في سلم الشعر الحساني. هذه الوحدة القصيرة قد تختزن ما يمكن أن يريد في قصيدة كاملة من المعاني والأبعاد والأحاسيس الوجدانية، كمثلا نزلت فلة الحزيمة ترى الله لبلاء والله فلي ما هي فلة، لأن فلة جات في صورة يعطوها شكاير المدرسة يقول لك شكاير فلة وكذا، هي نزلت فلي الحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى. هذا رأيك القاف اللي هذا هو على نفس الصيغة اللي جبنا في القاف الأول، نزلت فلي الحزيمة ترى لبلاد اللي مرات خرى. هذا القاف من 4 تفلواتن من أقصر البحور المستعملة في الشعر الحساني، جمع عالما بكامله الأحاسيس الوجدانية والأبعاد الجمالية. فبنزول الحبيبة تحول هذا المكان اللي كان من الممكن أن يظل منسيا، تحول إلى حاضر دائم في الذهن، حاضر له بعده الخاص، حفر مكانا في القلب لا يبارحه، تحول إلى كل شيء، وتحولت البلاد اللي نزلتها هي إلى سعيدة في نظر الشاعر. وهذا يجعلنا نرجع لأن تشقى بلاد وتسعد أخرى. وفي تتبعنا بإمعان البنية
القاف، لاحظوا

بدون كبير عنها أنه بتنقله مواصفات موسيقية البيت الشعر العربي الفصيح لأنه قابل للتلحين على وقع رباعي أربعة مرافق والله أربعة في الواتن لا بغيت تقول، هي عبارة عن أربعة مصارع لكل منها خصوصيته الفنية. وهذا نشبرها أيضا في قافة أخر، واحد له يقول لواحد أنه إذا جاء له الفلان يقول لهم أنه راه يشبر حد، هذا بالنسبة له في حد ذاته في منطوقه الأدبي يعتبر جميل جدا، لأنه إيجاز في إطناب، إيجاز بكلمات قليلة اجمع فيه ياسر من الأمور الجميلة. كيف قال مولاي القاف؟ إبراهيم إلى جيد له الإبراهيم العبد، قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد. هذا القاف اللي هذا هو عاد سمعوا، ما هو لا يوليه كبير عناية حتى، ولكن في رجوعنا إلى مضامين القاف ولا غادي إنه مضامين الأدبية، لأن مضامين الأدبية حالها يكفي عن سؤالها، جعل بساطته وجعل سهولة ألفاظ والله عذوبتهم وجعل قرب المأخذ، وجات الكلمة الأخيرة اللي هي يقول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد، أبقى مفهوم واقف. هذا المفهوم لابد من يعود عنده موجب للسؤال عنه، والله موجب لفتح نافذته. إبراهيم إلى جيت له إبراهيم العبد، قول لهم أنك رأيت حد يسول عن حد، من درى هذا السؤال وجهه شنو وموجبه شنو. هذا نوع من جماليات الشعر الحساني اللي حقيقة رياضه ممرعة جدا، وله إن شاء الله نترككم مع هذا الفاصل.

بعد استماعنا لهذا الفاصل دهنا رجعوا إلى مسألة عامة. كاين نظرة عامة حول الملامح المشتركة بين الشعر الحساني والفصيح، وهذه حقيقة لها رواد. وفي هذا العصر اللي مليء بروح التحدي والرفض والخلاف لكل معيق للتطور والتقدم والاندفاعية التي تميز الحياة المعاصرة في كل أجزائها ومفرداتها وعنوان مسارها، المحتدم بكل شيء باتجاه ديمومة التواصل وشمولية التلاقي والتفاعل في عصر جديد بكل محتوياته، متمرد على روتين الزمن التقليدي لا يرحم من لم يستطع مواكبة وقعه المتسارع في هذا العصر. إذن سمعنا هذه المسائل اللي واقعة في الزمن اليوم من قد تحديه للأدب اللي كان بنوع من المسائل اللي فيها ما هو عصري وحتمي، مثل مواكبة الحضارات، عدم الدخول في عالم الأدبي بما يحمله الاسم من معاني ومدلولات، وتقريبا عدم دخول الناس في هذا الفن اللي هذا هو ود القدر من الابتعاد عنه، ود ذاك النوع من ضعفه. والشاهد الحمد لله نهضة أدبية رائدة جدا في الشباب اللي بداوا ضريكاتية ملامح حتبان، والله قال الحمد لله أعطات أكلها على الرغم من صعوبة الوقت، والله زاد صعوبة الدخول في المجال الأدبي. وهذا النوع اللي هذا هو اللي جعل خلط الكثير من الأوراق في مجال الأدب. ونرجع إلى طوع الشعر الحساني وملائمته للشعر الفصيح في بعض الأحيان، كيف رب فتاة قد سبت أغلى فتي عاشقي تصبي قلوب من رأت من عابد وفاسقي، كيف أيضا قد هيجت ما كان بي فتية من العرب تتلو برحب المكتب تبت يدا أبي لهب. هذه الآية رجعنا في الذاكرة إلى الاشتراك الوزني في الشعر على أنه قد يجي

0: وعلى مهجتي عطف، قال جد لي بقبلة قلت خذها ولا تخف. كيف زارني الحب بليل وفزت منه بإنسي، وبات وهو ضجيعي وما أبرئ نفسي. هذا لهي جبناه إياك نرتب عليه الشعر الحساني في جماليته وفي سهولة ما أخذه. مثلا حد عتلي بل ماتي وقف في سعر جميل ونكافيل، يوم تاتي كل نفس تجادل. وهذا قليل من كثير يل سائلني عن ميمونة، راهي تقرأ ساح القيمي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إذن هون لاحظتوا الارتباط بين الشعر الحساني والفصيح وسعة خيال الشعر الحساني. والله زاد سعة الشعر الحساني، والله الأدب الحساني، سواء تعلق الأمر بالشعري والله الحكمي والله الرواية والله القصة. كيف هذا القاف اللي هذا هو التمقلل في الملاهي والتمولي قاف نقوله يغلبني قوله لله بعد القوة والحول. هذا حقيقة يجعلنا ندخل ذاكرة والله رياض غني جدا بالمروج الجميلة جدا والخضلة والناعمة. إذا كان الشعر الحساني كما أسلفت مروجه خضلة وناعمة، فإن أيضا الأدباء والشعراء أذكوا هذه المروج بشعرهم الجميل جدا. وحقيقة الشعر أصدق تعريف في حساني هو لاكي ملك الخيل، بعض ذخر وبعض شكر وبعض أجر، هذا ملك الخيل. بالنسبة للشعر الحساني حتى هو مقاصده لا تبعد كثيرا عن هذا، فيه البعض اللي يكون فيه تحدي وفيه البعض اللي يكون فيه الفخر وفيه. كيف قاف نقوله وقت الملهى، لا فخر من تحت يدي وارثه توارثه والد بعد والدي. وانهي معكم لقائي اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن نلتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياضي الأدب الحسن
2: تعديد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بسيرته تستقيم الحياة، ومع موضوع آخر بعنوان الحصار والمقاطعة الشاملة. أثار إسلام حمزة وعمر حفيظة قريش، ونقل الصراع بين قريش والإسلام إلى مرحلة جديدة وحاسمة، فنهجوا سياسة المساومات والمفاوضات، فعرضوا على أبي طالب مبادلة ابن أخيه بعمارة بن الوليد، فلما رد عليهم أبو طالب بغضب واستهجان قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وخيروه بين الملك والمال وغيره من متاع الدنيا، فأجابهم ببيان الوحي وفصاحة القرآن كما هو معلوم، فبدأوا يضمرون في أنفسهم الشر ويفكرون في المواجهة مع بني هاشم ومن يؤيدهم من بني زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بني عبد مناف وعلى رأسهم بنو المطلب. وقد رافق ذلك أحداث كثيفة تؤكد عزم قريش على التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك عرضهم المقدم لأبي طالب وضرب أبي جهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجر على رأسه، وخنق عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى كاد أن يقتله لولا العصمة الربانية. فرأى أبو طالب أن يجمع بني هاشم وبني المطلب وأن يدعوهم أن يدعوهم لحماية بني أخيه أو ابن أخيه، فأجابوه جميعا حمية إلا ما كان من أبي لهب، فقد آثر أن يكون في صف قريش، وكان لهذا الموقف أثر في استنكاف قريش وتخليهم ولو مؤقتا عن فكرة القتل والتخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم دبروا شيئا آخر أشد ظلما وعدوانا، وهو محاصرة بني هاشم ومقاطعتهم مقاطعة شاملة، وهو نوع من العقاب الجماعي الذي يستهدف الحاضنة الاجتماعية للإسلام. وإن كان احتضان بني هاشم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسس على عقيدة أو إيمان، وإنما يقوم على حمية الدم والجوار، فاجتمع قادة قريش وأعلنوا تحالفهم على بني هاشم والمطلب، لا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يتزوج منهم ولا يدخل بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلموهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتلوه.

وكتبوا في ذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الذي كتبها هو بغيض بن عامر بن هاشم فشلت يده. فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى شعب أبي طالب إلا ما كان من أبي لهب، وحبسوا في الشعب، وحبست قريش عنهم المؤنة والطعام إلا ما كان يصلهم خفية من بعض المسلمين أو من بعض حلفاء بني هاشم. فحصلت للناس مجاعة شديدة، أكلوا منها أوراق الشجر والجلود كما هو مضمن في كتب السير أو السيرة النبوية. وقد استمر حصارهم 3 أعوام، من محرم السنة 7 إلى محرم السنة 10. فلم يكن هناك إجماع داخل قريش على الصحيفة، لكن صناديد قريش فرضوا الأمر فرضا، فحصل تململ داخل الرأي العام القرشي، وقد شعر كثير منهم بالخزي تجاه ما يحصل لأرحامهم في شعب أبي طالب. فظهرت حركة معارضة للصحيفة تزعمها هشام بن عمر بن عامر بن لؤي، وكان ممن يأتي بالطعام إلى الشعب مستخفيا، فأراد أن يشكل عصبة من رافض الحصار، فقصد عددا ممن تشتد قرابتهم وصلتهم ببني هاشم، منهم زهير بن أمي المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فأقنعه من جانب معاناة أخواله بالشعب، ثم المطعم بن عدي، وكان يرق لأرحامه من بني عبد مناف، ثم قصد أبا البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب، فاجتمعوا وتعاقدوا على نقد الصحيفة، وكانت تقضي بمباغثة قريش في ناديهم عند الكعبة وتشكيل رأي عام من قوي ضد الصحيفة، فلا يقدر صناديد قريش على الوقوف في وجههم، وذلك ما صنعوا. فكان أول من صرخ في جموع قريش هو زهير بن أمية، فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ وبنو هاشم هلكا، لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فأراد أبو جهل أن يعترضه، فقام إليه زمعة بن الأسود، ثم قام البحتري يعضدهما، وهكذا فتبعهم الناس، ولم يجد أبو جهل ومن معه بدا من الانصياع، فشقت الصحيفة، وحضر شقها أبو طالب، فنقضت الصحيفة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وكان ذلك نصرا للمؤمنين والمستضعفين، وخزيا للمشركين والظالمين. من أهم الدروس المستفادة من هذه الواقعة أو هذا الحدث الصبر والثبات، فقد تجرع الصحابة مرارة هذا الحصار الشديد، ومع ذلك صبروا وثبتوا، فكانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الصبر عاملا مهما من عوامل الصمود والتحدي أمام الباطل وأهله. فالنصر مع الصبر، والبلاء سنة ماضية، وأهل الإيمان لا بد أن يتعرضوا للفتن تمحيصا وإعدادا. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الدروس كذلك رد الجميل لأصحابه ومكافأة المحسنين على إحسانهم، وهذا خلق حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد انتهاء المقاطعة كان النبي صلى الله عليه وسلم مقدرا لأصحاب

0: مواقف الإيجابية مع المسلمين وكافأهم عليها. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: سمح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
2: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
2: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
2: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي حمد، اش درتي في القضيه ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
4: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

وفق من حالي قولها لي ماشي غدار لا تبغي رفق من حالي قولها لي ماشي غدار ريحني وريح بالي قول لي يا كلمة.

عمي لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غداي لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غداي ريحني وريح بالي.

0: تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا، لا تبغي رفق من حالي قولها اليوم ماشي غدا، ريحني وريح بالي قول لي كلمة واحدة.
1: اول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف لهي حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي، والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي لنظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي مرحبا بك في دعاة الداخلة.
3: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخل الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
2: طيب أستاذ علو، مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشنهي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطيه ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطن المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
2: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
3: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية اللي هو الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين اللي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي او العرض المفتوح او العرض عبر البطاقات البريديه او عرض مثلا البريد الجوي الى غير ذلك من الاصناف.
2: طيب سي علو، لست ادري واش جمعيتك، واكيد ملهي تكون في مأمن عن هادشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنه، وتعرف بان في المعرض نعرض هاد الانجازات. لست ادري كيفاش على مستوى جمعيتك كتحاول انكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنه اللي عاده كتتم وكيتم الركوب عليها. سي علو،
3: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
2: طيب معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشني نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هو اللي هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد جد المشرفة؟
3: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ مصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية.

0: ثقيلة مسارهم في سياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل. أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع، واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي، على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغل من خلال هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع أو بالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد الطينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة، وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذا هذا الشيء كيكون وراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كنت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون التتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سي علو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
0: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية، واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية.
1: إذن هذا دليل أنك، ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال. أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، في أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
0: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات على

0: سبيل المثال هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهواة، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
1: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذا الهواية الأستاذ علو؟
0: إذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
1: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
0: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها أبوابها مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
1: وبالخصوص سي علو انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه. وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
0: بكل صراحة الآن سنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي قد تكون نقط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى اللي غتنظمه جمعية بلارج

0: الطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
1: طيب سي علوم، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق. إلا عاد فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
0: أولا أتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث أنه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى أنه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، ونشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدة كبيرة لمنسق الجمعية الحسانية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانينا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز، وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة، وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء، إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله، ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. جينجل.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: اكتشفوا اس ان ار تي نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اس ان ار تي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق اس ان ار تي نيوز. اس ان ار تي نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.